لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

آسف وش أقول، أنا خانتني العواصف والفصول، وش أقول غير إني آسف وش أقول، أنا خانتني العواصف والفصول.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 17987227. الرفق بالحيوان مسؤولية.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: وش تكتبي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك أسمع.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: وش تكتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة؟ اشتكت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت أشواق فيني وامتعة. اشتكت لك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

0: جديد من ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من الحب.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد. من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: لأننا نؤمن ان اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يومياً من الساعة 9 إلى 10 صباحاً
0: على بحرين FM
1: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، صباح السعادة، صباح اليوم مختلف، بحضور مختلف. اليوم خلونا نبدأ صباحاتنا وننتبه لأشياء صغيرة، تفاصيل بسيطة. ننتبه على سبيل المثال لصوتنا، لكلماتنا، للأشخاص اللي حولنا، وحتى الأشياء البسيطة اللي اعتدنا عليها لدرجة أن ما عدنا نلاحظ جمالها. صباحكم اليوم مختلف، فيه وعي، في طمأنينة، في إحساس جميل بالحياة. راح أكون معاكم بإذن الله في هذا الصباح، خدكم نور أبو الشوك مع المخرجة زينب القحطاني. حياكم الله في صباح جديد وبرنامجكم رفرش اللي نبدأ فيه كل يوم بطاقة متجددة، أفكار جديدة، ومساحة نكون فيها أقرب لأنفسنا، نصلح ونسوي رفرش للعقل، النفسية والمشاعر والطاقة والحيوية، وأيضا للمعلومات. راح أكون معاكم كل حب في هذا الصباح لغاية الساعة العاشرة بإذن الله تعالى.

مستمعينا، من باب الحضور ومن باب اليوم ان احنا نغير شوي طريقتنا في الحياة وننتبه للتفاصيل، حلو ان احنا اليوم نركز على تفاصيل ما عمرنا ركزنا عليها. يعني ممكن احنا دائما لما نستمع الى اغنية جميلة او مقطع موسيقي جميل نركز على اللحن مثلا او على اداء الفنان، لكن هل مرة ركزنا من قبل على توزيع اللحن؟ يعني يمكن الفنان القدير وليد فايد أبدع في هذا الأغنية جمر الغضال، الفنان حسين الجسمي، اليوم نسمعها ونستمتع فيها وأيضا نركز بحواسنا على شيء آخر غير اللي تعودنا عليه، ليس الصوت ولا اللحن وإنما التوزيع.

95% إقصاها، وطبعا الحالية 60، والأقل إن شاء الله اليوم راح نشهدها 15%. بالنسبة لجون اليوم هو رطب ويكون حار خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل. الرياح متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، وحالة البحر من قدم إلى قدمين. بالنسبة لدرجة الحرارة الحالية 34، والعظمى 42، والصغرى 26 درجة مئوية. موعد شروق الشمس اليوم كان في تمام الساعة 5:29 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون في تمام الساعة 5:27 مساءً.

تخيلوا مستمعينا أن أنتوا تدورون حول العالم على دراجة خلال 123 يوم، ما بقول فقط، لا هي 123 يوم لأن فقط تحسون أنها كأن استصغرت الموضوع، لكن 123 يوم أنتوا قاعدين تركبون الدراجة وتنتقلون حول العالم. هذا الشيء اللي سواه بالفعل حقيقة زوجان بريطانيان إيمي وكايل هيدسون، اللي قطعوا أكثر من 29,000 كيلومتر عبر 20 دولة في محاولة لتسجيل رقم قياسي لأسرع رحلة حول العالم بالدراجة لهالزوجين، ولكن الرحلة ما كانت أبداً سهلة عليهم. أول شيء كان يومهم يبدأ في 4 فجراً وينتهي في 8 مساءً بمعدل ما يقارب 150 ميل يومياً خلال الرحلة اللي واجهوا فيها صعوبات مثل ارتفاع درجات الحرارة اللي تصل إلى 45 درجة مئوية، رطوبة بلغت 99%، أمطار، برد، كلاب ظالة أجلكم الله، تحديات كثيرة، بل أيضاً طاحوا من على الدراجة 6 مرات. المفاجأة الأكبر أنها كانت أيضاً من خلال تعرض إطاراتهم ل 53 ثقب إلى جانب كسر كايل عظمة الترقوة بعد اصطدامه بسيارة في كندا. رغم إصابته قرر أنه يواصل. شوفوا التحديات اللي مر فيها بس عشان يكسر هذا الرقم القياسي. رحلة يمكن ما كانت من أجل الرقم القياسي مثل ما نعتقد، يمكن هي كانت أنهم فعلاً كانوا ودهم إنهم يقومون بعمل نبيل من خلال جمع تبرعات لدعم الصحة النفسية، فكان هدفهم أول شيء 50,000 جنيه استرليني، لكنهم تجاوزوا 69,000 جنيه. 123 يوم، 29,000 كيلومتر، 53 ثقب في الإطارات، 6 طيحات، وفي النهاية يقول كايل إن كل هذا الإرهاق وكل هذه الضغوطات خلاه أهو وزوجته يكونون قريبين من بعضهم البعض أكثر من أي وقت مضى. سورمانتك.

خليك رفرش رفرش للعقل. اليوم نقدم لكم في رفرش العقل طريقة تعامل الدماغ مع قراراتنا اليومية والسريعة اللي كثير منا يعيش يومه فيها من خلال وضع الطيار الآلي. والسبب أن العقل يلجأ دائما لشيء يسمى System One، وهو النظام المسؤول عن القرارات السريعة التلقائية اللي ما فيها مجهود ذهني كبير. هذا النظام أغلب الناس الآن في هذه المرحلة من الحياة، من التوترات، من اتخاذ القرارات، عايشين على نظام System One. أوكي؟ الأبحاث ظهرت أن الاعتماد المستمر على هذا النظام يخلينا نقع في أخطاء إدراكية متكررة، مثل الأحكام السريعة، التوتر غير مبرر، وهني يجي دور فعال لنظام آخر لابد أن احنا نستخدمه، وهو System 2 اللي هو النظام التفكير المتباطئ والواعي. فلما نتوقف لثواني معدودة قبل اتخاذ أي قرار أو قبل ما نرد على أي فعل أو يصير عندنا ردة فعل غاضبة أو سريعة، مهم أنك أنت تهدأ لمدة ثواني، لأن من خلال هذا الهدوء ومن خلال هذا التأني أنا أستخدم السيستم الثاني اللي المفروض أستخدمه بشكل طبيعي. وأيضا في نفس الوقت أنت تغير المسار العصبي وتفعل منطقة القشرة الجبهية المسؤولة بشكل رئيسي عن الحكمة والتخطيط والضبط الانفعالي. السر نحن مو احنا نفكر في كل التفاصيل العودة والصغيرة عشان نرهق عقولنا، بل ممارسة وقفة الخمس ثواني قبل أي ردة فعل أو أي قرار يومي. وهذا التباطؤ البسيط يعيد ترتيب أولويات الدماغ ويقلل الاندفاع ويسمح لك باختيار الاستجابة الأفضل بدل من الاستجابة الأسهل. العقل مو مجرد ردود أفعال سريعة، كل ما دربت على نظام معين محدد يهدأ قبل ما يحكم، وكل ما زادت قدرتك على إدارة هذه التعقيدات بحكمة وهدوء، كل ما أنت قدرت واستطعت أنك أنت تفعل هذه الوعي الهادئ المتباطئ اللي يفيدك في حياتك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للطاقة والحيوية. اليوم بنتكلم عن مفهوم يسمونه الموفمنت سناكس، يعني الحركة المقطعة. هذا المفهوم هو مو برنامج رياضي بل نمط حياة يعيد حيوية الدورة الدموية ومستويات الطاقة في الجسم. نظن يمكن احنا اغلبنا ان الرياضة تحسب فقط اذا كانت ساعة كاملة في الجيم، لكن العلم الحديث اثبت ان الجلوس المتواصل لمدة ساعة يقلل من نشاط التمثيل الغذائي، ينزل مستويات هرمون الادرينالين الطبيعي في الجسم حتى لو كنت تتمرن في النادي نهاية اليوم. أوكي، فلما تكسر الجلوس كل 45 دقيقة بحركة بسيطة لمدة دقيقة أو دقيقتين، مثل المشي الخفيف أو الإطالة أو فتح مثلا النوافذ واستنشاق الهواء وتقعد شوي تاخذ لك أنفاس عميقة وأنت تتحرك، هني تشتغل مضخات العضلات وتزيد تدفق الأكسجين في الدم إلى المخ. ففسيولوجيا هالشي يمنع انخفاض سكر الدم المفاجئ، أيضا يحفز إفراز هرمون التركيز والانتباه، الشيء اللي يعطيك دفعة نشاط فورية تتفوق أحيانا على كافيين القهوة. لذلك الحيوية مو مجهود يستنزفك أو رياضة قاسية ساعة في اليوم، وإنما كل ما أنت حسيت نفسك قاعد فترة طويلة تجاوزت الساعة قوم تحرك على الأقل دقيقة دقيقتين، هني تساعد في خلق الطاقة والحيوية والصحة والعافية.

الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل.

طيبة وما عندنا مشاكل. السبب هو بسبب التراكم الرمزي للمهام الصغيرة الغير مكتملة، الأفكار المؤجلة في صندوق الوارد في عقولنا. فلذلك خلونا نشوف شو ممكن نسوي عملية تنظيف وتبسيط لهذه المساحة النفسية. وقلنا من قبل أن النفس هي مثل البيت، فأنا دائما أختار الأثاث اللي أحطه في هذا البيت، أختار المشاعر اللي أحطها في هذا البيت، أختار اختيارات دقيقة لأن هذا البيت بيكون بالضبط مثل ما أنا أتمنى. فأول شيء تدوين القلق العابر، يعني أنت اليوم تحس بأفكار طول ما هي في مخك بتظل في مخك وما راح تهدأ، كتابتها راح ينقلها من العقل إلى الورق. يعني تخيل أنت وانت تكتب أن هذا القلق يمشي من عقلك إلى يدك ويخرج على الورق بهذا المعنى بالتحديد. هني نحس أن التهديد الذهني اللي دائما تعيشه والقلق من أفكارك وكلها يقل تأثيرها النفسي فورا. فحين في شيء مقلقك تحاتي مثلا اكتب هذا الشيء. زينب بتقول لي أبي لي دفتر ب200، ما يخالف كتابة هذا الأشياء هي اللي راح يقلل تأثيرها النفسي فورا. أيضا إغلاق ملفات اليوم، يعني لازم نخلي وقت معين في نهاية اليوم أو نهاية الدوام نقول في أنفسنا خلاص انتهى اليوم العمل، أنا مثلا طلعت من الدوام خلاص أنا أقفل موضوع الدوام أبتدي في الراحة في الإنجاز في بيتي في مكاني. فحلو قضية إغلاق ملفات اليوم من خلال مثلا خروجك من العمل، أنت تقول هذا القرار، تحط لنفسك خلينا نقول حد عن استنزاف الطاقة اللي أنت يعني فاتحها 24 ساعة. أيضا عندنا تخفيف المدخلات الرقمية، دائما السكرولينج والإشعارات الغير ضرورية تخلي الجهاز العصبي دائما عنده فرصة أنه هو يكون مستيقظ، فما يحصل له فرصة للعودة لنمط الاسترخاء الطبيعي بسبب هذا السكرولينج. تنتقل من فكرة لفكرة، من موضوع لموضوع، من حتى مستوى صوت معين إلى مستوى أعلى إلى مستوى نازل، موسيقى معينة، فتحس أن الجهاز العصبي يشكي يعني. فالتقليل هذا المدخلات الرقمية يساعد أيضا في أن احنا نحصل على هذا الهدوء النفسي. أيضا قاعدة المهمة الواحدة، لما أتوقف عن محاولة القيام بأكثر من شيء في نفس الوقت، يعني المالتي تاسك هذه مو بمهارة، هذه هي شيء يعني يخرب الدماغ. فاحنا لما نبي نعيد ترتيب هدوء الدماغ وأيضا نريح نفسيتنا من المهم أن احنا نتبع المهمة الواحدة، يعني عندي شيء واحد أسوي خلاص بسوي، ما بفتح أكثر من تاسك في نفس الوقت في نفس اللحظة. أيضا نقطة حلوة اللي هو عدم الكمال، قبول عدم الكمال. حلو أن احنا نعترف بأن اليوم مو شرط يكون مثالي تماما، الإنجاز الطيب والكافي هو نجاح حقيقي يستحق الشكر، مو لازم يكون بيرفكت. فتعود شوية نحب عدم المثالية بهذه الطريقة لأنه هو فعلا علاج نفسي ومريح. عندنا أيضا ممارسة شيء بسيط بالنسبة لك يشعرك بالراحة، مثل المشي الخفيف، جلسة صمت قصيرة، تشوف مثلا صوت البحر أو صوت الموج أو كذي تشوف منظر حلو ومريح، أنت تكون موجود في الطبيعة، كل هذه الأشياء تصنع الهدوء النفسي. دائما خلونا نعتني بعقولنا وطاقتنا ونفسيتنا، وأيضا بإذن الله بعد شوية راح نضيف لمعلوماتنا معلومات جديدة.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة. رفرش للمعلومات. وصلنا مستمعينا إلى رفرش المعلومات، ومعلومة تقول عن قرش الفانوس اللي يضيء في الظلام أنه يعيش في أعماق المحيطات ويمتلك أعضاء خاصة تفرز ضوء حيوي ليختفي من المفترسين ويجذب فرائسه إليه. أيضا معلومة أخرى تقول الأشجار تطلق روائح عطرية لحماية نفسها لما طبعا تتعرض إلى بعض الهجوم من الحشرات، تفرز مركبات كيميائية طيارة تنبه الأشجار المجاورة لتفرز مواد دفاعية أيضا مرة. لغة الفراشات تكمن في أقدامها، تمتلك الفراشات مستقبلات التذوق في أقدامها وتستخدمها للتعرف على النباتات الصالحة لوضع بيضها والتغذي عليها. شجر الصنوبر يستطيع العيش لآلاف السنين، وتعتبر أشجار صنوبر بريسليكون من أقدم الكائنات الحية على الأرض، وبعضها يتجاوز عمره 4800 عام. سويسرا تعتمد خطط حماية خاصة للحيوانات الأليفة، ومن خلال فرض القانون على دورات تعليمية قبل اقتناء بعض أنواع الكلاب أجلكم الله لضمان حسن الرعاية والتعامل النفسي مع الحيوانات الأليفة. الدلافين تنادي بعضها بأسمائها الخاصة، وتستخدم هذه الشيء دلافين صفرات صوتية فريدة تميز كل فرد منها عن الآخر، وتستجيب عند مناداتها بنغمتها الخاصة. من المعلومات أيضا البرق يضرب الأرض ملايين المرات يوميا، ويقدر حدوث أكثر من 8 ملايين ضربة برق يوميا في مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في إعادة توازن الطاقة الكهربائية للغلاف الجوي. أيضا في ظاهرة شط العرب والتقاء المياه يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكلون نهر واسع، وتظهر نقطة الالتقاء بوضوح لتدرج ألوان المياه واختلاف رواسبها. البوم مستمعينا لا يستطيع أو مستمعينا لا يستطيع أنه يحرك عيونه، عيون البوم مثبتة في تجاويف جمجمتها كالأنابيب، ولهذا تطور قدرتها على تدوير رأسها حتى 270 درجة للرؤية. صحراء أتاكاما تضم مناطق لم تمطر فيها منذ قرون، وتعد من أجدف المناطق على كوكب الأرض، ورغم ذلك تعيش فيها أشكال مجهرية فريدة من الحياة. الملح كان يوازي قيمة الذهب قديماً، في بعض الحضارات القديمة كان الملح يستخدم كعملة للتبادل ويدفع منه أجور الجنود. آخر شيء عندنا مستمعينا طائر السنونو اللي يستطيع النوم أثناء الطيران، ومن خلال رحلات الهجرة الطويلة يستطيع هذا الطائر إغلاق نصف دماغه والنوم لفترات قصيرة وهو يطير في الهواء. سبحان الله في خلق شؤون وإبداعات، سواء من المحيطات والبحار ولا الطيور ولا خلينا نقول الطبيعة الجبال، كل شيء لو تدبرنا فيه لاكتشفنا فعلا فيها جمال رائع يستحق التدبر، ويستحق أيضا أن احنا نعرف معلومات عنه. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين اف ام.
1: ريفرش.

معلومة نختم فيها على السريع. المعلومة تقول إن ما في فرق بين الإيجابي، الشخص الإيجابي والشخص السلبي إلا في طريقة تركيزه. يعني الشخص الإيجابي هو دائما يركز على الزاوية اللي يشوف منها الحياة منظور حلو، والشخص السلبي هو مركز على الأشياء اللي ما عنده والأشياء المزعجة. إذن اليوم أنت لو أنت حاب فعلا تغير من هذه الطريقة في الحياة، أو اللي بدأت تزعجك وتزعج الآخرين من حولك، وبدأوا الناس يقولون خلاص يعني مللنا، يعني وايد مركز على أشياء سلبية، وايد مركز على الأشياء اللي فيها يعني نقص وضيق ومن الماضي تحكي فيها إلى الآن مستمرة، إنزين هني شو نسوي؟ بس نعيد توجيه تركيزنا من هذا الجانب إلى جانب آخر. يمكن احنا اليوم ما نشوف الجانب الايجابي، لكن بتركيزنا عليه، باهتمامنا بالتفاصيل الايجابيه، هني راح نفجر هذه الزاويه اللي ننظر فيها للحياه. وبالامس يمكن بدينا يومنا وذكرنا كل المستمعين بان للشكر سحر على الحياه. الشكر دائما يقولون هو معنى الثراء الحقيقي في حياة الإنسان، سواء ثراء مادي ولا ثراء نفسي ولا ثراء سلام نفسي ولا أيا كان. فكل ما شكرت الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء سهل ما يحتاج لحتى أن أنت تعب روحك، كل ما شكرت الله سبحانه وتعالى على أشياء تمتلكها، أشياء موجودة عندك، أشياء تستطيع وباستطاعتك وبإرادتك اليوم أن أنت تسويها، قادر على المشي، قادر على الوقوف، قادر أن تفتح عيونك، قادر أنك تشوف أشياء، كل هذه قدرات تستحق الشكر والثناء لله سبحانه وتعالى. فهني أنا بوجه من زاوية تركيز معينة إلى زاوية تركيز أخرى، وفقط هذه هو الفرق بين الشخص الإيجابي والشخص السلبي، هو وين قاعد يركز كل يوم. فخلونا نختار دائما الزاوية اللي نشوف منها الأشياء الحلوة، ونلقاكم غدا بإذن الله في أفكار جديدة، طاقة جديدة في نفس الوقت. رح أكون معاكم كل حب، أخذكم نور أبو شوك برفقة المخرجة زينب القحطاني. في أمان الله ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخسائر.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عتر.
1: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ببعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته، تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لاج المنادي في منادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب،
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

0: بعيد.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحداً تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماماً، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءاً من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءاً من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

السامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواء.

مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين FM وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة بنقول عنها تكملة من ستار كافي. مثل محبة على كل من يسمعنا وين ما كنتوا في البحرين وخارج البحرين، ويا هلا وسهلا فيكم في برنامجنا اللي أكيد راح تسمعونا على 93.3. نلتقي فيكم اليوم الأثنين ونكمل معاكم أسبوعنا، لكن حلقة اليوم مثل ما قلت تحديدا لها قصة ابتدت الأسبوع اللي راح. كان أسبوع؟ أي أسبوع؟ أسبوعين. أوكي، من الأسبوعين اللي راحوا طبعا ما انتهت بانتهاء وقت البرنامج، لأن أحيانا تنتهي الحلقة على الهواء، لكن صداها ما شاء الله ما شاء الله يستمر أوه وايد عقبها. وهذه بالضبط اللي صار بعد حلقتنا مع الدكتور أحمد الجودر، طبيب أمراض جلدية وتناسلية. يعني ما شاء الله بعد ما خلصنا الحلقة من أسبوعين سافرت، وفي السفر سألوني، وقبل أسافر سألوني، وناس عندي فويسات ومسجات، يا هدى بليز قولي لنا الدكتور أحمد في وين، يا هدى بليز قولي لنا الدكتور أحمد في وين. أحب أقول لكم وأبشركم أن اليوم بنقول لكم في وين، بس خلكم ويانا. طبعا الأسئلة ما وقفت، الرسائل استمرت، ردود أفعالكم ما شاء الله على الحلقة كانت أكبر من أن احنا نقول كانت حلقة جميلة وخلصت.

واضح أن في أسئلة كثيرة للحين ما أخذت حقها طبعا من أسبوعين, وفي مكالمات للأسف وسامحونا طبعا رديناها, في مواضيع فتحناها وما قدرنا حتى ندخل في تفاصيلها بالشكل اللي تستحقه, وعشان كذي

0: الله انتو عندكم الاعداد وانا علي التقديم، اوكي؟ لان كل مره جاهز حق دكتور احمد اسئله، وبعد ترى جبت حلقتي اللي راحت، بس انه يعني ايه لان في تكمله صراحه، اوكي؟ فاي احد عنده سؤال ممكن يتواصل معنا اليوم في حلقتنا 1745566، واعتقد ان دكتور احمد بعد شوي يمكن يفتح فتحنا اللايف. مساء الخير، شلونك دكتور؟ أنا اللي فايزة.
1: الله يحفظك.
0: شلونك دكتور؟
1: الحمد لله بخير، الله يحفظك.
0: طيب
1: مفتوح؟
0: أيوه. مفتوح مايك الدكتور صح؟ أوكي دكتور، قبل أن ننتقل للفاصل ونخلي الناس يجهزون حق حلقتنا اليوم، ما أبي أقول لك أنك أنت خليتني في موقف صعب جدا جدا جدا. ترى الدكتور يعني كان موصيني على شيء، أنه ما يصير نقول هو في وين، لأن في أمور كذي خاصة في الشغل لازم أن الواحد أول شيء أنه خلاص تنتهي كل هذه الأمور، وبعدين قال لي هدى الجرين لايت بعطيك إياها اليوم. خلاص ها؟
1: أي اليوم خلاص،
0: اليوم بس
1: إن شاء الله نحط الإعلان.
0: دكتور سافرت، رحت دبي لملتقى الإعلام، متى ما حد مسألني عن الحلقة غير البويسات اللي ياتني على الدايركت مسج، بليز هدنز قولي لنا، اوكي اذا تعرفين قولي لنا. اقول لهم يا جماعة ما يصير اقول لكم، بس كنت استانس اقول انا عارف بس ما بقول لكم. اذا تابعوا حلقتنا اليوم مستمعينا 1745566، احنا وايد مستانسين بان الدكتور احمد الجودر معنا الحين تقريبا معي للمرة الثالثة، لكن بعد القرارات اللي راح نصدرها اليوم ان شاء الله بتكون الحلقات الجاية غير، اوكي
1: باذن الله.
0: انا اليوم صراحة غيرت من عقب تصوير الفيديو اللي راح دكتور، كانوا دائما يقولوا لي هدى طلعها يعني لازم تطلعي مع ضيوف وشي، فانا عندي تحفظ في مثل هاي السالفة دكتور. ها يعني انت دكتور جلدي
1: نعم.
0: كلها اقول لا يمكن الكاميرا ما تطلعني حلوة، يمكن الكاميرا ما تطلع.
1: بالعكس بالعكس، يعني مهم جدا، يعني للأسف في المجتمع اللي احنا عايشين فيه الحين مع الفلاتر، مع يعطونك نظرة مختلفة او تظنين ان لازم الشخص يوصل لهذه الدرجة وما يلاحظ الانسان النعم اللي اصلا عنده هو
0: صح،
1: من شكل، من ملامح، من نظارة. ففي بعض الاحيان تشوف او تركز على الشيء واصلا تناسي النعم اللي عندك إياها.
0: لا دكتور على طاري الفلاتر صرنا نصدق إن هاي أنا بس without filter، أنا مو بأنا.
1: يوصل الإنسان لهذه الدرجة إذا تم يستخدمه، وتخيلي النقطة هذه إذا شخص كان بالغ ووصل أو إنه كبير في السن وصل إلى هذا التفكير، شنو ظنك إذا كان في يد طفل أو تينيجر؟
0: صح.
1: وصل لهذا التفكير، فهذا يأثر على الثقة في النفس، يأثر على ظهوره في المجتمع، يفكر أي تغيير طبيعي يكون على بشرته يكون شيء سلبي مثل المسام. أيوة. هذه الأسئلة اللي راح نتكلم عنها
0: أكيد
1: إن شاء الله.
0: هاي من الأمور الوايد مهمة دكتور. بس قبل أن نطلع فصل، عبد الرحمن عطني شوي، ولا رحبت في الناس ولا قلت لهم فريق العمل صح؟ نسيت والله. بس لحظة عشان ما يروح السؤال دكتور، أوكي الفلاتر لها إيجابياتها ولها مضارها أيضا، إنزين، ويمكن مضارها أكثر من إيجابياتها مثل ما ذكرنا، الواحد يتعود على شكله إنه لازم يكون بهالطريقة، لكن هل ممكن يكون لها بعد مميزات إن الواحد يلتفت لي يعني كان هامل بعض الأشياء اللي تكون في نظارة وجهه، في مسامة، في جلدة، وبالتالي يقول لا والله أنا عشان أوصل لي شوية من هاي المرحلة لازم الحين أبتدي أتابع عشان أنا أستغني عن الفلتر؟
1: سألت الشخص الغلط.
0: والله
1: إيه، أنا ضد الفلاتر، ضد الفلتر
0: كلش،
1: ضد الفلتر كلش.
0: والدليل أنا كل ما يجي دكتور أحمد أقول له دكتور أنا أبي أحط، لا ما تحطين فلتر. غير السؤال اللي سألتك أمس وهواشني هواش في التلفون عن بعض الكريمات. المهم خلونا نوجه لكم تحية فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش. تحية كبيرة توصلكم من التنسيق والمتابعة ليالي عاشير. مخرجنا عبد الرحمن البطي اللي راح يرافقنا طبعا، وهو مرافقنا أكيد خلال هذه الفترة والفترة القادمة، صح عبد الرحمن؟ إن شاء الله. وتسلم على كل شيء سويته عبد الرحمن خلال هذه الفترة اللي احنا فيها مع بعض، مشكور وما قصرت على لمساتك الأكثر من رائعة وهدوءك. صدق دكتور أقول حق يعني أنا عبد الرحمن اشتغلت معاه قبل في برامج خاصة، أوكي، ولكن

ولكن اقول حق ليالي، اقول حق اي احد يعني يشوف، اقول لهم صدقون عبد الرحمن معاي مخرج البرنامج، لكن ما احس من كثر هدوءه، ما احس يعني انهم الا اللي عصب علي الا اللي عصب علي حسيت. المهم ان شاء الله راح نتواصل معاكم 1-7-4-5-5-6. اتصلوا فينا، دكتور احمد الجودر متواجد معنا. ترى احنا من غير مواعيد، ها بعدين لا تقولون بعدين مواعيد. يلا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم تحديدا أنا ما أبي أكون أنا اللي أحدد كل محاور الحلقة. اليوم بنبدل شوية صراحة الأدوار. الإعداد عليكم والتقديم علي مثل ما اتفقنا. أنتوا اللي بتحددون شنو بنسأل الدكتور أحمد. أي سؤال ما له

0: حق تسألونا في الحلقة اللي طافت أي مشكلة في البشرة أو الشعر محتارين فيها، أي منتج مثل ما أنا سألت دكتور أحمد أمس، أقول له عن بعض المنتجات يعني اللي نسمع عليه عنها في السوشيال ميديا.
1: والله دكتور ترى شو اسمه هاي المنظمة الصحة العالمية مصدقة.
0: أوكي نظرة بس فهمت أوكي. هاي نظرة الغضب، نظرة أن لا تعيدين علي هدى هذه الأشياء من قبل. أوكي أي معلومة سمعتوها وتبون تعرفون صح ولا غلط، اليوم فرصتكم تطرحون أسئلتكم وأنا أوصلها. ليش أنا أوصلها؟ أنتوا دايركت توصلونها للدكتور أحمد مثل ما هي. فباختصار مثل ما قلنا اليوم أنتوا تعدون هالحلقة وأنا أقدمها ودكتور أحمد عليه الإجابات. خلونا نستقبل أول اتصال في حلقة اليوم. ألو
2: ألو
0: يا هلا.
2: أهلا
0: وسهلا.
2: أهلا،
0: منو معنا؟
2: معكم عايشة لمحمد.
0: أهلا يا عايشة لمحمد، تفضلي.
2: أهلا، يعطيكم العافية أول شيء على هاي البرنامج الوايد مفيد وايد مثمر، ربي يبارك في جهودكم.
0: شكرا ما قصرتي.
2: أهلا، بس عندي سؤال حق دكتور أحمد إذا يسمح لنا.
0: أوكي تفضل دكتور أحمد يسمعك.
2: دكتور أحمد أول شيء يعطيك العافية يا رب، والله يبارك في علمك وفي مجهودك.
3: سلمك يا رب.
2: شكرك على كل المعلومات القيمة اللي تقدمها لنا. دكتور بس عندي بخصوص مرض البهاق، إذا ما عليك أمر إذا تقدر تتكلم عنه بشكل مختصر، طرق العلاج، وياليت يتم التسليط شوي الضوء على هاي الموضوع بالذات اللي هو مرض البهاق فقط، يعني من الخطة العلاجية وغيرها من ذي الأمور.
3: إن شاء الله إن شاء الله. أوكي.
0: مشكورة يا عايشة، شكرا لك على اتصالك. طبعا دكتور أحمد، مرض البهاق اللي تكلمت عنه عايشة، هل هو مرض جلدي بس أو ممكن يكون مرتبط بأمراض ممكن تكون مناعية؟
3: هو أساسه هو يلعب دور يكون مناعي، لكن النقطة أنه هو مرض جدا يأثر على المريض صورة نفسية وجسدية. فوقت نفكر عن العلاجات لازم نحط العامل النفسي في الخطة العلاجية.
0: نعم.
3: لأنه يأثر بصورة قوية. في بعض أحيان المريض ممكن يوصل لمرحلة يقول إنه لا ما يأثر أو إنه ما يلعب دور، لكن indirectly يلعب
0: دور
3: ويأثر عليه. ولهذا السبب إذا لاحظنا إن عند الأطفال أحاول قد ما أقدر أن أخبر الأهل أن لا نركز، يعني الطفل ما راح يركز في البداية. الأهل راح يشوفون إنه في تغيير بدأ يلاحظونه، ولا أنواع وأشكال، يعني في بعضهم اللي يضرب الجسم، في بعضهم يضرب الأطراف الجسم، في بعضهم يكون على شكل معين، فخانات من هذا المرض. فالفيتيلايجو كعلاج عندنا، من علاج على حسب الشدة، عندنا العلاجات الموضعية، عندنا علاج بالضوء بالأشعة فوق البنفسجية، عندنا علاجات البيولوجية اللي حين انفتحت. فهذه الطب تطور وصلنا لمراحل إن نقدر نحن نتحكم ونقدر نوصل لنتيجة إن المريض يحس بالراحة النفسية.
0: نعم.
3: يعني دائما إحنا نرجع إلى هذه الخانة الأولى اللي هي العامل النفسي، وشلون إن أنا أقدر أوصل مريضي إلى مرحلة إنه هو يكون مرتاح وراضي بالنتيجة عشان نقدر نمشي على هذه الخطة العلاجية لفترة.
0: نعم.
3: لأنه مو بشيء يوم وليلة وراح يختفي، لا.
0: أوكي.
3: هي خطة يمشي عليها. في بعض الأحيان المريض يقعد معاي لمدة 18 شهر أو يمكن بعد أكثر. في بعض الأحيان إن كمثال إذا إحنا بدينا نعالج المريض بالأشعة فوق البنفسجية في يعني أعراض جانبية ممكن يحصلها من اللي هو احمرار أو تهيج أو حرقان بسيط، فهذه هم إنه يتعب إن أنا لازم أروح 3 مرات أو لازم أروح مرتين في الأسبوع. فلازم الدكتور يكون مع مريضة step by step علشان نوصل إلى النتيجة اللي يرتاح فيها المريض.
0: يعني دكتور البهاق اليوم البعض يعتقد أنه هو معدي، فهل فعلا ممكن ينتقل إلى شخص آخر؟
3: لا هو مو معدي. ليش مو معدي؟ بالعكس هو إنسان طبيعي جدا، ما مبعد، ولكن شيء يأثر على المريض فنفسيا، فلازم حتى

0: المجتمع يوصل إلى مرحلة أنه يفهم أو يدرك أن هذا المرض ذكر في القرآن،
1: صح.
0: من كثر ما هو ترى يلعب دور قوي على المريض. ما نقدر نحن نسهل الموضوع بصورة أن نحط الواقع في البداية. هل في علاجات؟ إيه نعم، في أدوية وفي مواد نقدر نستخدمهم نسيطر على المرض ونحصل إلى نتيجة. فلازم حتى ندير بالنا في الكلمات. لو قلت لنا في علاج، يعني هل راح نتحكم فيه؟ هل راح يختفي؟ هل نقدر نوصل إلى نتيجة ممتازة جدا أن المريض يكون مرتاح؟ نعم، نشوف أن الصبغة ترجع مرة ثانية، المريض يكون أو الشخص المصاب بهذا التغيير. بحاول قد ما أقدر أن أستخدم كلمات أن لا ما راح أستخدم أنه مريض. نوصل إلى نتيجة حلوة.
1: زين دكتور، هل كل بقعة بيضة ممكن تطلع على الجلد ممكن نعتبرها أو نخاف منها أنها هي ممكن تكون بهاء؟
0: لا، فعندنا إحنا في اللغة العامية نسميه البهق. البهق وهذا نوع مثل البترايسس، بترايسس ألبا. فهذه يندرج تحت الأشخاص اللي يشتكون من أمراض التأتب، أكزيما أو ضيجة. فنعم تطلع لنا بقعة بيضة، ولكن اللون مو مختفي كامل. فيعني يكون شينا نفس المخذين إحنا محايا وقاعد نمحي، فيكون فيه نفس نوع الكشور. فهذا من بعيد يبين، يمكن الشخص يشك يكون إنه في هذا الشيء. في أنواع ثانية من الديبيجمنتيشن، معناته إن الصبغة تختفي أو هايبوبيجمنتيشن، الصبغة شوية تكون يعني مختلفة من المحيط. فمو أي نوع من التغيير في الجلد يكون أو نسميه اللي هو البرص أو الفيتلايجو.
1: نعم طبعا متواصلين 1-7-4-5-5-6. دكتور خلني شوية يعني قبل تي الاتصالات أقول شيء ونسلتي.
0: تفضلي.
1: أوكي أزال فضلك. إحنا نعرف دكتور أنك أنت ما شاء الله عليك يعني ساهمت في تغيير العديد من الأمراض اللي صابت المرضى اللي يونك، وما شاء الله عليك عشان كذي الواحد يقول نبي دكتور أحمد الجودر وكثير من الناس اللي ما محصلين المواعيد. وأنا أقول لكم سمعوا الحلقة اليوم بتسمعون وين دكتور أحمد، واليوم ما في موعد عندنا تصلة ترى من غير موعد. المهم دكتور خلنا نتكلم شوي عن لون البشرة.
0: نعم.
1: إذا كانت فاتحة أو كانت غامجة، هل صعب ان احنا نكتشف اي مرض جلدي بناء على لون البشرة؟ وخاصة يقول لك البشرة داكنة ممكن شوية صعب اكتشاف الامراض الجلدية فيها.
0: موضوع جدا حلو. نعم نعم، لان للأسف الشديد الكتب الطبية اللي موجودة والحمد لله الحين بدوا انهم يغيرون في هذا النمط، يعني خلنا نقول في 10 سنين اللي طافت أكثر الكتب أو الصور في الكتب الطبية الجلدية عن نوع معين من البشرة، البشرة البيضاء والأمراض وصورها وشون شكلها، لأن كل تهيج أو كل تغيير يطلع لنفس نوع الرسمة. وقت تعرفين الرسمة بتعرفين الرسام رسمها رسمة، عرفت المرض. تخيلي بهذه الصورة، فهذا الإحمرار إذا حطيتيه على الجلد فاتح أو أبيض، لأن إحنا عندنا عدة أنواع أو كاتيجوريز من البشرة، بيكون شكله مختلف. الأحمر بيكون بنفسجي، البني بيكون غامج، الأبيض بيكون وردي. ففي بعض الأحيان أو اللي هو الدي بيجمنتيشن وقت الصبغة كلها تختفي بتكون مختلفة. ففي بعض الأحيان مهم جدا إن مو في بعض لازم مهم جدا نحن نعرف المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فالحين الدراسات تتغير، صاروا إنه يدرسون المجتمع اللي احنا عايشين فيه، طريقة البرزنتيشن. ففي الوردية عند شخص بشرته غامجة مختلف جدا عن الوردية عند شخص بشرته فاتحة.
1: صح. فهل ممكن يأثر لون البشرة على نوع العلاج بعد؟
0: لا. العلاجات واحدة، لكن الصورة والدياغنوسز إن أنا عرفت إن هذا المرض أو صورة المرض عند شخص بشرته داكنة مختلفة أو يختلف برزنتيشن الصورة الكلينيكية من شخص بشرته فاتحة.

0: عنده نفس المرض.
1: أوكي. من الأسئلة اللي جاتني أول ما حطيت البوست أن الدكتور أحمد الجودر راح يكون معنا. دكتور أسألوني يمكن ثلاث أسئلة نفس الشيء كانت. فأنا بقولها لك.
0: حلو.
1: الرموش الخفيفة والحواجب الخفيفة هل لها حل؟
0: في بعض الأدوية تستخدم موضعيا، لكن لازم الاستخدام المكثف لهذه المواد ممكن تعطينا ردة فعل عكسية أو أضرار على العين، أضرار على الجلد، وفي أشخاص راح يتحسسون منها. ودائما يكون تحت إشراف الطبيب. يعني ما نقدر نقول أسامي هالأدوية. أيوة. لأن في بعض الأحيان إنه ممكن أي شخص يروح الصيدلي ويأخذ هذا العلاج.
1: ناسب شخص وما تناسب شخص.
0: إيه لا، لازم أوكي. الطبيب يعرف التاريخ المرضي لهذا الشخص، ونعرف الصورة أصلاً، لأنه للأسف هذا موضوعنا اللي تونا متكلمين عنه، السوشيال ميديا اللي تكلمنا عنه آخر مرة، والصورة شنو الصورة المثالية للحواجب، الصورة صح. المثالية للرموش. لا، في بعض الأحيان نعم إذا كان في مرض معين أدى إلى تساقط الشعر، تغطية الشخص اختلفت، صار تغيير مرض معين مناعي يؤدي إلى هذه النوعية من التغيرات، نعم نعالج هذه المشكلة الأساسية اللي هو المرض، وبعدين نركز على الصورة الجمالية أو الأستاتيك بيكتشر.
1: نعم. الحين هالأيام دكتور كل البنات ما شاء الله يركبون رموش، يعني حتى اللي رموشها حلوة بعد تركب الرموش. هل أوكي؟ هل في خطورة؟ هل في أنواع معينة؟ يس أنواع معينة نو؟
0: أما كاستد أنا ضده.
1: بعد إيش
0: سوي؟ أنا ضده لأن في أوكي. عرس بتحطون هذا الرموش اللي one day حتى يعني اللي أنا لو تكلمت عن هذا الشيء الدكتور أحمد الجودر قال كذي، فلازم إحنا ندير بالنا، لأن في بعض الأحيان بالأخص إذا إحنا نستخدم الجلو في complications، بالأخص إذا الشخص تم يستخدم هذا الشيء باستمرارية.
1: لكن الجلو دكتور اللي بيروحون بيحطونه حق مثلاً فترة شهر، الجلو هو مرة واحدة. هل مثلاً أنت تقصد نوعية الجلو المستخدم، أو أن هذه الرمش أساساً لازم
0: أي شيء أي شيء، يعني حتى extensions كمثال. extensions بتلاحظون نلاحظ في نمط معين، دراسات تبين أي شيء إحنا راح نركبه من extensions في يصير نفس نوع التراكشن. شنو التراكشن؟ يعني نفس نوع السحب.
1: أيوة.
0: هذه يؤدي إلى تساقط الشعر مع الزمن. المنطقة تتأثر يعني. we've seen patients، شفنا مرضى يجون العيادة يشتكون يعني من تساقط الشعر يكون بسبب الشد والبرشر على المنطقة.
1: أوكي. احنا راح نواصل طبعا في مثل هذه الكلام، لان هاي شيء وايد مهم.
0: حلو.
1: بننتقل ايضا لمسألة الأظافر وتركيب الأظافر وهالأشياء. أوكي. دكتور اوكي، لان هاي مهم.
0: نعم.
1: اوكي زين. اللي شو ترى الدكتور احمد فاتح لايف عنده. اوكي، فانت تقدر تشوف كل الحركات في الاستوديو. المهم 1745556 من خير مواعيد تصلوا.

0: هم يعرفون؟ أوكي. احنا شوفوا انا واحدة جديدة على مسألة هاي السوشيال ميديا والحركات و... اوكي عارفة احط صور، عارفة احط كل شيء، بس ما عارفة حق الفيديوز صراحة. وجربت كذا مرة دكتور، بس يعني بس مع دكتور احمد ارضى اطلع.
1: المهم
0: دكتور، نذكر مستمعينا 1745506 اللي يحب يتواصل مع دكتور احمد، عندكم اي مشكلة خاصة بالبشرة، بالشعر، بالاظافر، باللي تبون. اوكي انا اقول لكم ترى يعني كيفكم، اليوم دكتور احمد معانا في مفاجاه بنقولها لكم بعد ساعه بالضبط. بالضبط اوكي، انا بحط لكم دكتور احمد في وين بيكون موجود. اوكي ساعه، انا قلت لحين بقول بحط دكتور، قال لا
1: خلص ساعه ثلاث وبعدين نقول.
0: انزين المهم دكتور، نرجع لمحور حديثنا، ويمكن انتهينا قبل شويه بمساله، لحظة عبد الرحمن يقول لي صوتك مو واضح، الحين اوكي واضح تمام. مسألة الأظافر دكتور.
1: نعم.
0: انزين أظافر دكتور، الأظافر صدق خطر؟ اوكي تركيب الأظافر خطر؟
1: خلنا ناخذ من جانبين. اولا المادة هي نفسها اللي تنحط على الظفر يأثر على الظفر نفسه ك pressure wise، انك ضغط ممكن انه يغير في شكل الظفر نفسه. هذه الحين خانه واحده، ان الشكل ممكن يتغير الظفر الطبيعي.
0: اوكي
1: الشيء الثاني خلينا نقول اللي هو

0: العدوى، هذه الأماكن اللي ممكن تسويهم على في مناطق في أماكن نظيفة وتتبع اللي هو البروبر هايجين. نعم. فما نخاف من هالمشكلة. لكن دائما يكون في تشانس، في نسبة، في إمكانية إنه يفتح المجال حق الفطريات في أنواع من البكتيريا اللي ممكن تصير حوالين الظفر.
1: أوكي.
0: فهذه مجال ثاني أو نقطة ثانية اللي هو العدوى. النقطة الثالثة اللي هو استخدام الأشعة فوق البنفسجية. فإذا أنت شخص عندك القابلية حق تغيرات اللي تندرج تحت التغيرات الجلدية بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية، بالأخص إذا الشخص يركب لنا الأكريليكس ولازم أنه كل شهر يروح علشان شكل معين، فهذه خطورة. فهذه ثلاث أشياء. إحنا الشيء الرابع، إذا الشخص كان عنده نوع من الأكزيما أو تحسس، ففي بعض الأحيان ما تتحسس من أول مرة، ما تتحسس من مرة ثانية، مرة ثالثة بتشوفين حساسية حوالين العين، حوالين الفم، المناطق اللي هو يمسك فيها المكان. فهذه يفتح مجال ثاني. فالشخص يجي للعيادة عنده حساسية حوالين عينه، خشمة، حلجة، وينك هذا الشيء. فانتم بعدين نكتشف انه يكون لانه بسبب الحساسية تكون هم على المناطق المتأثرة. نعم، في بعض الأحيان شيء جميل الشخص يعتني
1: بجسمه. ليش كتير جميل خطر؟
0: مو بخطر. لحظة، صبغي طافرج ما يحتاج نسوي الأكريليك.
1: أوكي أوكي دكتور، في مادة ثانية، في أكريليك وفي جل.
0: إيه الجل شلون بتثبتينه؟ بتحطين يدك
1: تحت؟ يعني أنت قصدك دكتور أن هاي الجهاز
0: الأشعة فوق بنفسجية
1: هي خطرة؟ والخطرة
0: هذه خطرة، هاي شنو عدو البشرة. عدو البشرة إذا إحنا استخدمناه أو تعرضنا لفترة طويلة ومتكررة وليس فترة طويلة. في ناس يقولون لا أنا أروح تحت الشمس، أنا أتكلم عن الشمس شيء طبيعي. أوكي. تحت الشمس أروح ساعتين أو ثلاث ساعات. That's too much. لا أنا أحتاج الفيتامين دي. لا تقدر تحصل الفيتامين دي بالطريقة الطبيعية، لكن ما تروح تحت الشمس and you tan. فهاي نفس الكونسبت، هذا الكونسبت أن أنت تحط يدك تحت جهاز لفترة ما يقارب خلينا نقول 10 دقائق، وقاعد تتعرض حق شيء ممكن يفتح لك مضاعفات. احنا السؤال يا دكتور شنو يعني شنو المشاكل اللي ممكن تصير؟ نتكلم عن بعض انواع من الاورام. لكن اوكي دكتور مو موجود في مجتمعنا. نعم صح مو موجود في مجتمعنا، لكن مو بس هذا الشيء، التغيير البسيط، التغيير الثاني اللي هو شيخوخة البشرة. فبتشوفين اليد تعيز على هالكلمة.
1: تعيز. خليتني أشوف يدي، لأن صراحة أنا من الناس أعترف أن أنا أحط جل. أوكي دكتور، جات فترة قالوا طلعت هاي السالفة أن لا تستخدمون هاي الجهاز وما أدري شنو
0: بسبب هذا الموضوع.
1: أوكي. وعقبها الصالونات كلها شالت حتى أنواع من أنواع الجل اللي هو النيل بوليش، الجل اللي تحتوي على مادة إنه مثلا ممكن تسبب أمراض وكذي، وحتى غيروا الأجهزة هذه وقالوا لا هذه الجهاز ما يسبب.
0: الجهاز لون أزرق، لو حطيتي أجهزة لون أزرق بنفسجي كذي
1: كنا أزرق.
0: إيه بس هذا شعف.
1: وإذا ما كانت أزرق لازم
0: لون. هو نفس الفكرة.
1: once a month.
0: هو عن الخاطر. نعم. أوكي يعني أنا الحين لو أنا قلت إن التان دراسيا التان يسبب هذا الشيء ونعرف إحنا هذا النقطة وسبب هذا الأمراض إلى آخره، هل نقدر نوقف الناس؟ نقدر إحنا نوعي الناس. هاي دورنا إحنا نوعي الناس.
1: صح.
0: دورنا نقول بليز استخدموا مواقي الشمس. دورنا نخبرهم إنه كمثال التدخين مضر، التدخين ممكن يسبب سو ونسو ونسو. الناس تدري. يعني إحنا كأطباء نبرر ذمتنا، نقول لكم ترى هذا الأشياء ممكن أن هي، وفي بعض الأشياء الثانية الخطرة لا دراسيا نعم راح تسبب هذا الشيء، لكن أي شيء خطر في يعني في طريق استخدامه ممكن أنه يؤدي إلى شيء سلبي. فأبتعد عنه. أنت يعني قريت وفهمت وعرفت.
1: أوكي. once a month.
0: أنا أعطيت نصيحتي.
1: أوكي. حتى وان سمك؟
0: شوف أي كلمة تطلع من عند هذا مهم. مهم إن إحنا
1: دكتور. يعني بمناسبة قرب حلول الشتاء. نعم. انزين.

0: لازم نبتدي من الحين ان احنا شويه نحضر شويه بشرتنا حق الشتاء ونحافظ عليها. فشلون نحافظ عليها من الجفاف اللي ممكن يصيدنا خلال هذه الفتره، ونحتفظ بنضاره البشره خاصه الشتاء، والناس اللي ما تلتزم ان هي تحط مثلا كريمات ترطيب او اي شيء كذي. ابتسمت لنا وايد ناس؟
1: لا مو وايد، الله يحفظ مرضاي مؤدبين. فخلال هذه الفتره يعني في اكتوبر نوفمبر نغير احنا الروتين، نغير الروتين ونركز على الاشياء ذات هايدريتنج، بالاخص على المنطقه اللي هم قاعدين فيها، يعني مرضاي اللي هو برا البحرين لا نكثر احنا اللي هو نغير الكريم الى مرمم، نغير اللي هو اللوشن او خلينا نقول سيرم الى لوشن، نضيف مواد مثل هايلورونيك اسيد او الاشياء اللي تندرج تحت مسمى الهيومكتنت. هيومكتنت يعني نفس فكره الاسفنجه اللي هي تمتص وتحافظ على رطوبه البشره.
0: نعم.
1: نحاول قد ما نقدر ان احنا اذا كنا نستخدم مقشرات نخفف من المقشرات، لكن نخلي بعض الاكتيفز المواد الفعاله مثل مشتقات الفيتامين الف او الفيتامين سي في الصبح، لان بالاخص اذا المرضى اللي كنت اتابعهم في اوروبا نعم شمس الشتاء ترى قوية وعادي انها تدش في مضاعفات، فكنت نضيف حتى لو كان في قيم، مهم جدا ان احنا نستخدم اللي هو الفيتامين سي وواقي الشمس باستمرارية.
0: نعم، ذكركم 1745-5056. خلنا ننتقل لموضوع شلون ممكن نواجه، هاي من الاسئلة اللي احنا جاتني، شلون ممكن نواجه قشرة الشعر خاصة في فصل هي صر شتاء وصيفا صح؟
1: نعم.
0: بس تكثر
1: على حسب المحفز، فإذا احنا الله يحفظك كنا في الصيف او في تعرق او في محفز ممكن هي تزيد، ومرات حتى النفسية تلعب دور إذا احنا نتكلم عن الأكزيما الدهنية، فكل هالأشياء لازم نحطها في عين الاعتبار. ففي ناس يشتكون أن القشرة يا دكتور زيد عندي في الشتاء أو يا دكتور زيد عندي القشرة في الصيف، فهالأشياء لازم نحن نركز على المواد الفعالة اللي راح أضيفهم حق المريض من أحماض السلسلك أسيد أو الجليكوليك أسيد، وطريقة الاستخدام في بعض الأحيان ما أستخدم هذه المواد يوميا لأن ممكن تكون ردة فعل عكسية، بالأخص إذا الجو كان بارد كمثال، فإن أنا قاعد أحط أو أهيئ البشرة أو ندش في مجال الـ يعني أجفف فروة الرأس وعقب أدش في مضاعفات ثانية ليش؟
0: تمام. الموضوع الأكثر يعني حساسية بالنسبة للكل اللي هو المسامات، لكن مخرجنا يشير إلي ويقول لي نطلع فاصل؟ أوكي، نرد نذكركم مستمعينا 1745-5056 المواعيد مفتوحة عندنا عقب بصر الطراء زحمة عليها. أوكي، الساعة 3 أنا بحط لكم وين بيكون دكتور حصري، حظا مستانس على ذي الشيء، حصري عندي دكتور أحمد الجودر. فاصل ونواصل.
1: الله يحفظكم.

0: نرحب فيكم من جديد مستمعينا، ونذكركم بأن اليوم تكملة لحلقة الدكتور أحمد الجودر. اللي يحب يتواصل معنا ممكن يتواصل معنا على 1-7-4-5-2-5-2-6، وعندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وشورك، أنا معك هدى حسن.
0: أهلا يا أم حسن، تفضلي.
1: وشورك، شو بطيبة؟
0: أنا طيبة طول ما أنتوا طيبين.
1: وياك أحسن وعسى الدكتور إذر يو الورك ويل. هاي نمبر وان،
0: محظوظة أنا. ها
1: هي طبعا يعني دكتور أحمد علم وأدب واحترام وأخلاق فوق ما تتصورين، ويا بخت النيو جيرني ويتي. هذه من ناحية البروفيشنال ودكتور أحمد يعرف. شيء ثاني، أنا عندي تو كيسز عيالي سنين بين الأطباء الجلدية بالذات. هو يعرف حالة ولدي، بعد رب العالمين هو اللي عرف بالضبط الكيس مالت ولدي. ما حد من الدكاترة اللي رحت لهم على مدى 25 سنة قال لي
0: ما شاء الله
1: إن مشكلة ولدي إنه هو تنشن. وهو جزاه الله خير عرف المشكلة في وين وقدر يصيدها.
0: عشان كذي يعني أنا أول ما قدمت الدكتور اليوم في الجزء الثاني قلت ما شاء الله عليه إنه هو يعني دكتور أحمد الجودر ساهم في حل الكثير من الأمراض يمكن اللي يعني ما تم اكتشافها بطريقة صحيحة.
1: من يعني يعطيك المشكلة، جذر المشكلة في وين؟ يعني معظم الأطباء يعالجك بس السيرفس، وهو لا، he will go deeply to know where the issue. وهو توافيد إن في وشارك هو يعرف. أنا مسميته ديرما إمبرور وهو يدري.
2: الله يحفظك سلمت،
0: يستاهل صراحة، يستحق كل الألقاب.
2: الله يحفظك سلمت.
1: فأقول له الله يوافقك ويا بخت الدكاترة أو والمرضى ككل، وين ما بتروح they will find the cure with you.
2: الله يحفظك
1: ومع السلامة.
2: وسلمك يا رب.
0: شكرا يا حسن، شكرا والله صدق أنا محظوظة.
2: الله يحفظكم ويسلمكم.
0: يعني لما تسمع دكتور ما بقولك شنو مشاعرك، أعرف باين عليك الحين أوكي، لكن لما تسمع كمية الرضا من مرضاك اللي هم يتعالجون عندك، أو اللي عندهم عيال مثلا يتعالجون عندك ويطلعون من عندك وهم ساتسفايد، وخاصة مثلا أم حسن تقول إن 25 سنة ما قدرت تحصل النتيجة.

0: النتيجة اللي تكون مرضية حتى بالنسبة لها، وهي حين ما حصلت مرضية هي لا نجحت
1: الحمد لله
0: في أن هي تحصل الحل.
1: مثل ما احنا تكلمنا آخر مرة، لازم أن احنا نكون كلوس مع المريض، لازم يكون ستيب باي ستيب معاه، لأن العامل النفسي يلعب دور شديد جدا، بالأخص صح. أن هذا الشيء اللي يبين موجود على جسم الشخص. فاللهم لك الحمد، لازم ان احنا ندقق، لان مو بس عامل بسيط ان الشخص عنده هذا المرض ونعالجه، مرات نبي نعرف المحفز شلون وصل الى هذه المرحله، شلون صار لهذا الشيء. والعامل النفسي لا نستهين فيه، ترى بكل سهوله مرات الشخص تشوفه يبتسم ويضحك، لكن داخل قلبه موضوع عود كبير.
0: هاي اللي خلاك تكتب دائما على البوستات تقول اللي في قلبك.
1: اكزاكتلي
0: والله حتى اليوم انا كتبت على قولة دكتور احمد، قول اللي في قلبك. دكتور، المسامات المسامات عذاب حق وايد من الناس، رجالا ونساء. قبل بخص النساء، الحين لا اقول حتى الرجل الحين صار يهتم ببشرته ويهتم بجوده بشرته، ودائما تضايقهم مساله هذه المسامات. اساسا هل بس هي لأن بشرة دهنية تطلع فيها مسامات، ولا كل المسامات معرضة لها؟
1: شوف، أولا نتكلم عن المسام. المسام شيء طبيعي موجود في جسم الإنسان، فتخيل شلون أن المسام تتوسع وتتسكر هي بنفسها على حسب المحيط اللي الشخص عايش فيه. بسبب السوشيال ميديا والفلاتر، فكرة الجلاسكن، البشرة الزجاجية، وهذه خرافة. هذه خرافة كاملة، لأن المسام والتصبغات البسيطة أو النمش هاي أشياء طبيعية، جزء لا يتجزأ من جسم الإنسان. فنقدر أن احنا نحسن من مظهرها باستخدام بعض المواد الفعالة، وهذه المواد الفعالة مثل اللي هو حمض الساليسيليك أسيد، كشكل غسول أو شكل تونر، أو في بعض الأحيان سيرم. ما أنصح أن أكثر بالسيرم.
0: عندنا بشكل عام ولا بس اللي عندهم مسام؟
1: لا، السيرم اللي هو ساليسيليك أسيد، حمض الساليسيليك أسيد على شكل سيرم.
0: أوكي.
1: أنا أحب أستخدمه كغسول، يعني يكون جزء من الغسول أو إنه جزء من تونر. بعدين مشتقات الفيتامين ألف تلعب دور جميل جدا في هذا الموضوع. فالخطة العلاجية ترسم على الشكوى اللي المريض يشتكي منها. فإذا أنا شفت إن المريض عنده تصبغات وزائدا مسام وزائدا بعض التجاعيد، أو إنه يمشي في الأنتي إيجينج باثوي، أرتب له اللي هو السكين كير روتين، علشان إن إحنا نغطي هذه الأشياء مع بعض. يعني إحنا ما نشوف الصورة، ما نشوف المرض فقط إنه يدش المسام، لا، المريض بيدش المسام، تصبغات، تجاعيد، احمرار بسيط، فإحنا نسوي بهذه الصورة.
0: دكتور، هل فعلا المسام تنفتح بالبخار وتتسكر بالثلج؟
1: إيه، هاي جزء مثل ما قلت لك تتوسع وتصل، لكن
0: لأن إحنا نشوف بعد جزء من السوشيال ميديا اللي يطلع لك
1: بحط ثلج وبطل تطلع برا ما تتوسع.
0: أوكي، يعني في ناس مثلا يقول لك أنا أقوم من الصبح وأحط لي هاي الشيء ولا الثلج اللي تمشيها على طول الواي، هل فعلا هاي إن أنا إذا سويتها كل يوم بطلع مسام مسكرة؟
1: تبي تدلع روحك صح هذا الشيء، تبي يعني في مثات الليمفاتيك درينج، يعني السوائل اللي تتجمع وتترسب في بشرة الإنسان، وفي نوعية معينة من المساج إذا تم الإنسان يسويها ممكن تعطي تغيير بسيط، وليس دور فعال، أو أن احنا نحطه كجزء لا يتجزأ من العلاج، أو نسميه أنه علاج. فهذه الأشياء اللي تشوفونهم أن ثلج أو ما
0: لا صدق والله لهالدرجة احنا نمشي هاي السوشيال
1: الشخص
0: ميديا
1: استخدم هذه الثلج حصلت النتيجة ما حد
0: لا طبعا اللي يسويها ويطلع على السوشيال ميديا الوصف فظيع يعني اوكي فهمنا الادوية للتسويق ولكن
1: لازم نكون واقعيين دائما لازم تكون الشخص لازم يكون واقعي في كلامه
0: صح
1: ما نبي يعني نشوف شخص مسوي عمليات وأوبر نظارة وبوتوكس وذا هول شزام وبعدين يدش ويتكلم أنا استخدمت هذا المنتج وصار لي هذا الشيء. لا
0: بالضبط
1: ترى واضح واضح، ولكن للأسف الشخص اللي ما عنده خلفية في العلاجات الجلدية ويصدق هذا الشيء.

0: وروح يشتري هذا المنتج.
1: إذا الشخص عنده مسامات واضحة مثل المنتجات تكفي ومتى نقول له لا هذا الشيء لازم تروح تحتاج إجراء طبي؟
0: لا ما نوصل لمرحلة أن إجراء طبي لأن إذا يعني مسام وإجراء طبي لا this is too much. لكن إذا احنا نتكلم عن الندب يعني الشخص ما يقدر يفرق بين الندب من خلنا نقول كان عنده حب شباب وأدى الحب الشباب إلى ندب واضحة فهذه موضوع آخر. نعم في إجراءات مثل تقطيع الألياف أو أنواع من الليزر أو أنواع من الأجهزة نقدر نحن نستخدمهم نحن نكسر هذه الأنسجة التي تتكون تحت الندب فهذه طريق مختلف. أما مثل ما قلت إذا شخص كان عنده مسام واضحة ويتضايق من الشكل خلينا نقول وصل لمرحلة نعم إنه يتضايق من هذا الموضوع نقدر نحن نستخدم اللي هو مشتقات الفيتامين ألف حمض الساليسيليك أسيد في بعض أحماض ثانية اللي هو نعم عندنا أنواع اثنين من الأحماض عندنا الـ AHA والـ BHA وتندرج منهم أنواع مختلفة تي على شكل سيرم أو تي على شكل تونر أو هم كغسول.
1: الحين أنا بذكركم مرة ثانية 1-745-5506 ولكن دكتور تكلمنا طب ديب وايد أوكي أبي منك الحين بقول لك أسئلة عطني إجابات سريعة من غير محاضرات طبية
0: إن شاء الله
1: أوكي تمام. عبد الرحمن خلنا أفكت الإجابات السريعة إيش رأيك أوكي إنزين ببتدي هم أنا ببتدي الأسئلة ولا ننتظر فاصل نطلع يلا نطلع فاصل وعقبها نسأل الدكتور أسئلة شي سريعة نشوف شلون راح يجاوبنا عليها.

0: ورجعنا نتواصل معكم جديد مستمعينا، ونذكركم معنا الدكتور أحمد الجودر طبيب جلدية وأمراض تناسلية معنا، واللي سأل من ذاك الأسبوع لأسبوعين أوكي من أسبوعين أوكي متى الدكتور أحمد دكتور أحمد في وين؟ دكتور أحمد وين بيكون موجود؟ زين يعني شلون نقدر نحصل؟ لا عن طريقي زين بنقول لكم وين دكتور الساعة 3 بالضبط. هو يعني قايل لي من أسبوعين قال لي لا تقولين أنا في وين، والحين قال لي الساعة 3 بالضبط بنقول لكم دكتور أحمد الجودر وين بيكون موجود. ليالي يتكلم من؟ أوكي يلا دكتور أحمد.
1: نعم
0: بنقول لك أسئلة سريعة زين، وقلنا الله حلو الأفكت عبد الرحمن كعادته هي دائما يحط أفكتات حلوة. إنزين إجابات سريعة، ممنوع المحاضرات الطبية، وأول جواب في بالك تقوله.
1: أوكي.
0: واحد، أكثر مشكلة جلدية تستمتع بعلاجها وتشوف نتائجها تفرحك.
1: الأكزيما.
0: أصعب نوع مريض بالنسبة لك اللي يشخص نفسه من جوجل، ولا اللي يصدق التيك توك، ولا اللي يبي نتيجة من أول يوم؟
1: اللي يبي نتيجة من أول يوم.
0: منتج واحد مستحيل يكون يعني بيتك أو غرفتك خالي منه.
1: شخصيا الأكراتين.
0: أوكي ذكرني هانت حتى أوكي. لو قالوا لك اختار خطوة واحدة بس للعناية بالبشرة مدى الحياة شو راح تختار؟
1: واقي الشمس.
0: شيء أنت تشوف الناس يصرفون عليه فلوس وايد وأنت كطبيب تقول ما يستحق؟
1: هاي ما أقدر أقوله لأنه
0: ما تقدر؟ أوكي سكيب. مشكلة جلدية الناس يشوفونها بسيطة وأنت كطبيب ما تحب أبداً أنهم يستهينون فيها.
1: التصبغات
0: لها حل ولا ما لها حل؟
1: لها حل؟
0: لأن في ناس مثلاً من زمان كانوا يعانون وما يروح أحصل لها حل مع الدكتور أحمد طبعاً.
1: لا لو يقولون ما يروح معناته أنه مشوا في خطط مختلفة. وما خلصوا العلاج وقفوا
0: اوكي شفت احنا وديناك الحين للشرح انا غلطان. اوكي اكثر جمله يقولها لك المريض في العياده وتعرف بعدها ان الموضوع بيطول؟
1: يا دكتور انا سمعت ان فلان قال كذي واستخدم هاللون.
0: اوكي لو عندك زر تقدر تلغي فيه ترند واحد من ترندات البشره او الشعر نهائيا ايش راح تلغي غير الفلاتر؟
1: الفلتر
0: ها yes. اوكي اصعب
1: فلتر ولا لا فلتر حنا
0: فلتر لا ولا
1: لا فلتر.
0: اوكي اصعب شيء عليك انت كطبيب أي. تقول للمريض ما تحتاج علاج او تقول له النتيجه اللي تبيها غير واقعيه؟
1: ما نقدر نقول ان غير واقعيه او ما تحتاج الجملتين ذي شويه ذير فيري هارش
0: اوكي
1: ياثر على المريض حتى لو المريض انا اشوف انه ما عنده مشكله جلديه واستخدمت ان انت ما تحتاج شيء ما دام هو اتصل عليك وكلمك معناته انه هو
0: فعلا محتاج الى شيء. زين هل فعلا دكتور في بعض الاشياء اللي خلاص ما لها حل؟
1: في بعض الامراض القويه انواع من الحزاز اللي ممكن انه هو يضرب هم الشعر والحواجب ف
0: شلون نسكر اللايف علينا
1: في انواع
0: فاتكم الاسئله
1: في انواع من الله يحفظك الانواع من الحزاز اللي يضرب الشعر والحواجب ويصير عندنا نوع من التساقط هذه نتلاحق الموضوع اكثر من احنا ان يعني لا علاج واضح أوكي. يعني نحاول نسيطر على المشكله فتخيل ان هو شيء قاعد يمشي وقاعد ينتشر فاحنا نحاول قد ما نقدر احنا نوقف هذا الانتشار
0: اي توقفه بس انه ما يكون له حل
1: صحيح
0: اوكي بكلمه او جمله قصيره بعد كل خبرتك في الجلديه شنو سر البشره الحلوه؟
1: البشره الحلوه يكون عندك روتين تمشين عليه روتين حياة وروتين عناية.
0: أوكي أكثر شيء يخلي البشرة تشيخ الشمس ولا قلة النوم ولا التوتر؟
1: ثلاثة مع بعض
0: المسام الواسعة

0: وراثة أكثر أو عناية خاطئة أكثر؟
1: وراثة.
0: وراثة. المسام وراثة دكتور؟ ممكن؟
1: إيه جزء جزء لا يتجزأ من الجسم. أوكي. مثل الخشم والعين والحواجب.
0: أوكي. الكلف علاجه أصعب ولا المحافظة على النتيجة أصعب؟

0: تمام. حب الشباب ما تنقول خلاص لا تجرب منتجات وروح حق الطبيب، خاصة اللي يجربون بروحهم يعني.
1: لا من البداية
0: من ما فيه جرب،
1: ما في
0: من تشوف حب الشباب اتجه للطبيب.
1: البشرة جزء من هذه عضو، فإذا في مرض ما نروح نجرب، نروح سيدة للطبيب المختص علشان ناخذ العلاج الصحيح عشان ما ندش في مضاعفات.
0: تمام. البشرة الحساسة هذه حقيقة طبية، أو إحنا أحيانا اللي نسبب الحساسية حق بشرتنا من كثرة المنتجات اللي إحنا نستخدمها؟
1: في تحسس من مواد، والتحسس هذه يعني يكون له جزئين. جزء إنه أتحسس لأن عندي حساسية من مادة معينة، أو أتحسس لأن المادة اللي أستخدمها قوية جدا تؤدي إلى نوعية من التحسس، يعني ردة فعل في جسم الإنسان.
0: التصبغات لكريمات أو إجراءات العيادة؟
1: الاثنين. يعني تكون خطة حطها الطبيب وتشوف المراحل وين نوصل مع المريض. في بعض الأحيان أحط لنا في نهاية المطاف ممكن أستخدم هذه النوعية من الأبر أو هذه الإجراءات، ولكن إذا حصلت نتيجة جميلة بنوقف على المرحلة اللي إحنا نوصلها من أدوية موضعية.
0: تمام. تساقط الشعر أول شيء تسأل عنه المريض شنو؟ إيه كان عندي تساقط شعر، شو تسأل أول سؤال؟
1: حق تساقط الشعر نقسم الموضوع، يعني في بعض الأحيان التاريخ المرضي متى بدأ عندك التساقط، هل هذا التساقط كان بسبب مرض معين، هل هذا التساقط لصورة معينة أو مناطق معينة من من فروة الرأس، فهذا يساعدني إن إحنا نقسم من تساقط كربي، تساقط وراثي. وأنواعه. وبعدين يسهل لي إذا إحنا نحتاج أصلاً نسوي فحوصات، شنو الأدوية اللي ممكن إحنا نستخدمها، هل هذه النوعية كانت ردة فعل من مرض معين، يعني كمنطقة واحدة في فروة الرأس فيها التساقط مثل الثعلبة، فهذه علاجات معينة.
0: تمام. الشيء بالمبكر وراثة ولا لا أسباب ثانية؟
1: في بعض الأحيان يكون لا أسباب من معادن أملاح، وفي بعض الأحيان يكون نعم وراثة.
0: أوكي. القشرة.
1: نعم.
0: فروة رأس جافة أو ممكن تكون مشكلة جلدية مختلفة.
1: الاثنين.
0: أوكي. البهق.
1: نعم.
0: أكثر معلومة مغلوطة تسمعها عنه؟
1: إنه هو عادي. وإذا كل شنو في أحد قال لي إذا كلينا سمك مع
0: حليب.
1: سمك مع حليب.
0: مع حليب.
1: ما أدري وين طلعت السمك.
0: شنو علاقة السمك بالحليب؟
1: ما والله ما عندي فكرة.
0: أو اللبن صح؟ يقول صح أنا هاي سمعتها.
1: لا
0: الريتينول. الريتينول.
1: أوكي مشتقات فيتامين ألف.
0: ضرورة أو مو بحق الكل؟
1: لي أنا شخصياً أنا قاعد أتكلم شخصياً
0: كدكتور
1: أحمد الجوز.
0: ضرورة. صدق؟ دكتور. الخلطات هاي الكريمات اللي ساعات الواحد يقول لك أكريتين زائد فيتامين اي زائد ما ادري شنو انزين هاي الخلطات ممكن 0.1 تسويها في البيت وتحطها اوكي ولا مو
1: لا لا لا لا تخلطون اي شيء في البيت. في بعض الخلطات نعم تحتوي على مشتقات الفيتامين ألف، مو بنقول أي
0: هاي كعناية يومية ممكن؟
1: مو كعناية يومية، لكن هاي تستخدم لبعض العلاجات لبعض الأمراض ونستخدمها كعلاج. لكن أنا أتكلم عن مشتقات الفيتامين ألف ودورها الفعال لتحفيز الكولاجين والمحافظة على النضارة والمحافظة على قوة البشرة. فإذا عندي هذا الشيء العجيب في يدي
0: اللي هو فيتامين إيه
1: اللي هو مشتقات من رتينول إلى رتينال من
0: تريتينوين
1: اللي هو أقوى شيء اللي هو الأكراتين ونسب مختلفة.
0: بس مو كل بشرة تقدر تستخدم على كيفها.
1: هو تدريجيا يعني يكون تكون مع الدكتورة تشرحين للدكتور أن أنا أبي أخذ الفائدة من هذا المنتج لأن سمعت عنه ونعم والدراسات أثبتت أنه يحافظ على البشرة.
0: أوكي.
1: فشلون يا دكتور أن أنا أقدر أستخدم هذه أو أضيفه إلى بشرتي؟ فإحنا نعرف إذا البشرة كانت حساسة، إذا البشرة كانت دهنية، إذا البشرة كانت جافة، فنرتب اللي هو الخطة العلاجية طريقة أن إحنا ندخل هذه المواد إلى البشرة وتدريجيا نزيد في استخدام هذه المنتج.
0: دكتور بعض قبل أنتقل للسؤال الآخر، بعض المنتجات اللي نشوفها إحنا في السوق وأنت مدحتها صراحة في فيديوهاتك مثل أوكي يشوفون ما يشوف كاميرتك انصكت على فكرة
1: انصك التليفون
0: ما أعرف ليش.

0: المهم هذه زينة الشركة أو حاف أو عشان لحظة
1: أوكي. بعض المواد اللي في هذه الشركة نعم ممتازة لأنها أولاً الكوست مو بغالية رخيصة وفيها المادة الفعالة اللي أنا أبقيها
0: أوكي يعني زينة
1: إيه لكن لو قلت أنا زينة بكلمة بروح يشتري هذا المنتج
0: لا حقي بس
1: ممتازين لكن على حسب المشكلة اللي قاعد تشتكي منها
0: لا إذا أبي شيء حق عناية يومية مثلاً هل أوكي فيتامين إيه هل ممكن أستخدمه
1: خلنا بنحط لكم الأساسيات
0: أوكي
1: الأساسيات
0: أكتر
1: إيه تفضل
0: يلا عشان بيسألوني أنا أدري
1: أوكي. الأساسيات الأساسيات تحتاجين اللي هو هذه خلينا نقول اللي هو الصورة المثالية من السكين كير
0: أوكي
1: فيتامين سي واقي الشمس مرطب أحب أنا أضيف اللي هو الأزاليك أسيد وهو والمشتقات الفيتامين ألف
0: عقب أخذ منه كل ماركات
1: أوكي
0: فيتامين إي زين هاي عناية يومية أساسيات
1: هذه الأساسيات وتندر تترتب لين ما الشخص يقدر أنه يستحمل هالمواد ويوصل إلى مرحلة أنه هو يقدر يستخدمهم يوميا
0: تمام الكولاجين
1: نعم
0: طلعت وايد أشياء أو منتجات تعالوا شربوا ذي الكولاجين هنا. هل هو أساسي أو ممكن نحن نستغنى عنه ومفيد ولا لا أصلاً لنشربه اللي إحنا نشتري
1: لا لا
0: لا
1: لا
0: ولا واحد ولا دكتور
1: ما نقدر يعني كأكل كأكل نعم
0: أوكي اللي هو شربة العظام
1: هي هذه كأكل أو جزء من healthy diet أوكي لكن إن إحنا نأخذ الكولاجين كبودرة بروحها لا
0: لا, لا. ما يسوينا نشتري يعني؟
1: لا تخسرون فلوسكم.
0: أوكي. فيتامين سي للبشرة قلنا أساسي أو ممكن نستغنى عنه؟
1: لا أساسي. أساسي. أنا لي شخصياً وحد مرضاي أساسي.
0: أساسي. تنظيف البشرة في العيادات ضرورة أو رفاهية؟
1: رفاهية لكن في بعض الحالات ننصح فيهم. ننصح فيهم.
0: أنا
1: ليش أقول في بعض الحالات؟ يعني في بعض الحالات إذا الشخص يكون من النوعية اللي يكون أصبع الكلمة عبث يمسك الوجه فعلشان نحن نراعي هذه الفرط اللي يمسك ويشيل فنقول له نعم بنسوي لك هذا الشيء ولكن لازم يكون هم من المريض فاهم ليش نحن نسوي هذا الشيء يعني لازم نوضح له ترى ما تحتاج هذا الشيء لكن أنا أخاف إن أنت تتعبث يصير عندك اللي هو التهيج تهيج تصبغات وتنتكس عندنا الحالة
0: أوكي هل أنا شلون أنا أقدر أسوي تنظيف بشرة في البيت بروحي
1: نغسل وجهنا يوميا
0: بس هاي هو تنظيف البشرة
1: لكن أنت إذا قصدش إن أنا بسوي فيشيل
0: نو ما أكيد ما بعرف أوكي مع إن في ناس أتذكر قبل كانوا يبيعون
1: هذي الأشياء هذه لا هذه لكن
0: ولا سكرابز دكتور حق الوي
1: إذا الشخص كان يعتني ببشرته يوميا وعنده جدول صحيح من المقشرات البسيطة ما يستدعي الموضوع نوصل إلى هالمرحلة
0: أوكي عبد الرحمن يشير إلى يقول لي باقي دقيقتين وتخلصون ما عندنا زين جلسات الهايدروفيشيال الهايدروفيشيال
1: هذا هو الهايدروفيشيال كنت أتكلم عنه
0: التنظيف
1: إيه؟
0: زين دكتور في مثلا صابون نوع من السوب حق الوي
1: أيه.
0: زين ممكن ان احنا بعد لماركات معينة اي ماركات معينة لا ولا اي صابون للوجه ممكن احنا اوكي يعني صابون
1: لا مو باي صابون
0: مو اي صابون
1: لا نفس ما احنا نرتب بعض المواد على حسب البشرة حتى الصابون ترى يعني في بعض الصابون يحتوي على ساليسيليك أسيد بعضهم مانتاليك أسيد بعضهم يكونون فيري هارش ممكن يدش يعني يدخل المريض في جفاف شديد وانتكاسة
0: عقب الصابون لازم نستخدم مرطب لازم
1: مهم على حسب البشرة دائم وهذه ليش النقطة إن إحنا ما نقدر نحط منتج واحد ونتكلم إن هذا المنتج هو المنتج الممتاز لأن حطي في بالك إنه ممكن إنه يفتح باب حق مريض خلينا نقول بشرته دهنيه ما اقدر استخدمنا منتجات ترطب على بشرته تنتكس حاله يدش في مضاعفات يطلع الحرار واحنا غنيين عن هذا الشيء
0: دكتور تسوي بوتوكس وفيلر في العياده او
1: لا فيلر ما
0: اسوي. بوتوكس. بس للناس اللي تسأل إن دكتور أحمد يسوي فيلر وبوتوكس.
1: حق

0: اللي تستدعي
1: اوكي بس
0: انها
1: كتجميل
0: ستارت
1: لا.
0: اب. اي طبيب جلدية.
1: اوكي دكتور انت يعني انزين. البوتوكس في عمر صغير وقاية ولا استعجال؟
0: عمر صغير. شنو عمر صغير؟
1: يعني مثلا من متى اصلا يقول لك من 18 20 23؟
0: انا شخصيا انا سويت عمري 24 سنة.
1: 24 سنة ليش ابتديت 24 سنة؟
0: البروفيسور مالي قال
1: لك لا يعني شيء زين من 24 سنة نفس الدكتور أحمد نسوي. أوكي الفيلر أكثر شيء تخاف منه الإفراط فيه ولا وضعه في المكان الخطأ؟
0: شو يا الفيلر ما أقدر أتكلم عنه لأني أنا ما مو بمجالي اللي هو الفيلر، لكن كالأشياء اللي احنا عارفين عنهم ان الفيلر خطورته بالأخص إذا الشخص، ليش أنا أقول هالشيء؟ لأنه لازم تروح حق الشخص المختص
1: صح
0: اللي اللي اللي خلينا نقول هذه لعبته، لان سناناتمي في مناطق معينه لازم اعرف وين ان انا احط الاقز الاخرى، لان اذا سديت وتشيت في مضاعفات وصار لي نكروسز وسواد ولا لا لا
1: صح,
0: لا.
1: صح. اخر سؤال اخر سؤال ولو ان في وايد اسئله عندي زين عبد الرحمن تعطيني مجال حق كم سؤال كم؟
0: ولا سؤالك
1: ولا سؤال يقول؟ آخر واحد آخر واحد
0: تفضل
1: دكتور منتجات الأطفال على بشرة الكبار زين ألطف ولا مو شرط؟
0: مو شرط لكن هاي يفتح مجال عن موضوع الزنك أوكسيد اللي هو السودو كريم
1: أوكي.
0: اللي هو الله يعزكم اللي هو كريم الحفاظات اللي
1: أوكي.
0: ناس وايد يتكلمون عنه في السوشيال ميديا يحطونه على وجههم ويسمونه إلى آخره.
1: اللي هو هاي
0: السودو كريم. السودو كريم كريم اللي هو الزنك أوكسيد. في بعض الحالات نقدر نحن نستخدم هذا الشيء بالأخص إذا الشخص كان يشتكي من اللي هو الأكزيما الدهنية الشديدة تحت إشراف الطبيب، لأن هذا الكريم قوي، لكن الهبة اللي قاعد ترند يصير في السوشيال ميديا اللي يقومون يحطونه في الليل ديروا باركم نسوون أشياء أنتوا غنيين عنها.
1: ترطيب في الليل آخر شيء آخر شيء آخر شيء رحمة
0: ترطيب جزء أساسي
1: لازم
0: هي أساسي إذا أنت تستخدم مقشرات في الروتين مالكم.
1: وإذا لا
0: إذا لا وبشرتك تتحمل يعني نوعية بشرتك جافة نعم تقدر تستخدم.
1: دكتور جري الساعة 3
0: أوكي
1: زين حنانة بخلي بوست الساعة 3 بالضبط اللي حب
0: بينزل بوست
1: ومن ما يحب يعرف وين مكان دكتور أحمد الجودر ممكن يتابع بوستي ها بوستي دكتور لا تنزل
0: بنحطه كلنا
1: الله يخليك نزل
0: وحتى المكان بيحط
1: لا مو مستحيل أنت أنا عطيني المجال
0: كلنا بنحط في نفس الوقت الساعة 3 بالضبط
1: 3 بالضبط انزين شيء ثاني نقول لهم شنو بنسوي شهريا
0: يلا تفضلي
1: يلا طبعا احنا اتفقنا وبما ان يعني حلقة الدكتور احمد بيكونون او كان وايد عليها ردود افعال وايد قوية فاحنا اتفقنا مع الدكتور احمد الجودر انه يكون معانا شهريا في حلقة يعني مفتوح ليالي تصفر قاعد تصفر ابتدت حتى الصفة تصفر يطلع من عندنا في الاستوديو المهم دكتور شكرا
0: الحفو
1: ما قصرت
0: نحبكم احنا وايد
1: واحنا بعد
0: لهذا السبب
1: اي
0: نحب نساعد ونكلم ونشرح ابي ازورك دكتور
1: بس عليك دكتور خلصنا خلصنا أوكي. طبعا خلصنا اوكي اوكي عبد الرحمن نلقاكم على خير مستمعينا في حلقات جديده ان شاء الله تابعونا باكر في نفس الموعد مع السلامه
0: الله يحفظك مع السلامه

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أعدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه.

0: ما غيركم من يلتجي في جنابه يطفي لضاه يتجي عالهيبة.
1: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب بالمفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال بتعرف

تعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيد فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM 93.3 FM.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الاستديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أهدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مما حيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب،
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتار.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بروحك في السيارة؟ ما تضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة.

0: Peace.
1: حزين والله حزين. حزين.
0: حزين.
1: حزين على حالي.
0: حزين.
1: شنو مالت خالد الله يرحمه؟
2: بس قطيع. صوتك مو حلو.
1: شنو حزين على حالي؟ شنو؟
0: شلون حزين على
3: الفرقة هذه؟
0: ليش ان شاء الله؟
3: اقول هذا اللي يسمعها خلاص يتوب ثاني يوم.
0: Why you are feeling sad?
1: Cause
4: أنا حزين الآن.
0: What?
1: Cause the last day for this program.
0: The last day?

0: Yes.
1: Oh my God.
0: You know why?
1: Why?
0: You know what? You know what? There's no more down here.
1: What? We will die?
0: No, not die. Not now. You will die يعني soon. But no, not now. Not now.
1: Tell me.
0: I will tell you now.
1: يلا تلمو يا
2: فتل فتل فتل بيت بيت
0: slowly slowly
2: حياكم الله فتل
0: why you always fast why is it
1: because I am
0: suddenly
1: shock
0: shock سيبوا نروح حجمة تدرين طبعا قبل ما نقول اي حرف قبل ما الاستاذ الحصة وقبل ما ذي بنذكر اكثر من مرة اسبوعين احمد اسبوعين
1: نو
0: يس
1: less than this less
0: مو بليس
1: 2 weeks
0: نو نو نو نو 2 weeks
1: too much احمد
0: because F1 لا
1: F1 in ماليزيا
0: يعني this is the last day live but we يعني recording
1: yeah
0: we have recording حلقات for 2 weeks يعني في حلقتين في قصدي في اسبوعين الحلقات راح تكون معادة سامحونا اليوم بيكون اخر يوم على الهواء من شي احنا حزينين انا ما رقت الليل امس على فكرة اللي فرقاكم لان انا مو قادر افارقكم حقيقة يعني خنقتني العبرة ويا ريت على الايميل التالي طرشون صوركم عشان اقدر اعيش حياتي ليش عاد يقولون لي ليش قاعد اقول له قال معروف
1: ما تقول بسرعه خلاص
0: قلت لك
1: والله حسيت كنا ولاده مستعسره
0: والله لعل السعره في في شبو
1: خلاص بقول
0: بقولنا
1: قول خلاص يعني
0: مستعسه خلاص العب سنتين
1: تل اس خلاص تل اس
0: تل اس وات اي تل هيم وات رونج الحلقات اللي بتي معاده لأن
1: لمدة
0: لمدة أسبوعين
1: 2 weeks مدة أسبوعين
0: ما مدة أسبوعين قلتي لس ولساس إن شاء الله
3: آمين
0: المخرج ما شاء الله عليه يعني مخرج تلفزيوني مخرج إذاعي مونتير تبي يصبغ بيتكم بعد هو بعد فنان يعني كل شيء يسوي فبيروح ماليزيا للحلبة للإفوان مسابقة البحرين الدولية للإفوان ما عندنا مخرج فش بنساوي بنعيد حلقات اسبوعين لان ما عندنا مخرجين المخرجين كلهم مشغولين فبنعيد اسبوعين واستمتعوا بالحلقات المعادة طبعا ادري انكم بتكونون حزينين واحنا ايضا بنكون حزينين
1: اسمع محمد يقول ايه ندري بتروحون ماليزيا مو بحنا اللي بنروح يا محمد واقول لك شيء احنا لا احنا فينا شيء مقبس علينا في حياتنا مو بحنا بنروح
0: مقبس
1: اي مو بر
0: المخرج لو سمحتي
1: اي المخرج هو اللي بيروح زين مع الستاف طبعا اللي مختارين حق حق ماليزيا
0: هاي ستاف لا تتألفي
1: ما في ستاف حق الآية
0: ستاف من الإضاءة في عنده واحد من الإضاءة
1: ايه
0: هو أحمد العبيدلي والمصور أحمد العبيدلي المخرج عاد أحمد العبيدلي
1: أوه ماي جاد برافو صراحة أحمد برافو
0: عاد مهندس يعني... الصوت أحمد العبيدلي مدير الإنتاج أحمد العبيدلي
4: ما يهمني شيء
1: all in one
0: all in one
1: اوكي حلو حلو والله بالتوفيق صراحه نتمنى ان شاء الله يا ربي اللي بيروح ان شاء الله ماليزيا
0: سوري الاعلامي بعد يونس العيد معاه
1: ليه لان انا قاعد اقول
0: ايه لان باقي يصير مذيع احمد العبيدلي
1: وبيصير شكله قريب يمكن
0: والله انا عيسى اقول له صوته حلو ذاك اليوم مسجل مو براضي يقتنع
1: صدق صوتي حلو ما غير خلنا نسمع احمد تشيس
0: شنو اسمه عبد الحليم هو خلنا نسمع صوته حلو برنامج
3: مامبو إيطاليانو هي مامبو
0: هذه هو
1: المهم فإحنا بس حبينا ننوه بأن الحلقات إن شاء الله من بكرة بتكون حلقات مسجلة ليه ما إن شاء الله يرجعون من ماليزيا والأمور تكون طيبة ونرجع مرة ثانية معاكم لايف والحياة حلوة إن شاء الله
0: شو نفتح له؟ شايفتنا نفتح له؟
1: بل بقول لك صاج هذه فرصتنا
0: شنو هذه فرصتنا
1: فرصتنا الحين نفتح لايف كل يوم ايش رايكم في وقت البرنامج انا وعماد بنفتح لايف عشان ما يسمعون
0: عشان ما يسمعون البرنامج
1: اي لا حلقات معاده اوريدي
0: حق ادبي

0: رايك، حلوه الفكره يعني حبيت. انزين، وشغله ثانيه انت قلت بعد بتنوع عن موضوع الاتصالات التليفون.
1: ايه امس الشباب اللي قاعد يسمعونا خصوصا اللي من خارج البحرين، امس بس اليوم امر طيبه لا مريم، اللي اتصل خارجي ما
0: والله عطشان تصدق
1: معلي، عطشان كوفي اللي مو سانكيست.
0: انا مسويته ذي، انا مسويته بيدي قسم بالله.
2: عندكم شاي؟
0: ياخذون دينارين و300 4 دينار كوفي، وانا مسويته يمكن ما خذالي 5 دقائق، سويته من احسن ما يكون.
3: زين روحي جيب لنا شاي عصير قهوه عشان نسولف مع بعض شويه.
1: حاكينك قاعد تشربين كيس ب 3 انوان.
0: ايه لا لا لا لا لا لا everything it's separate، اللي يعني الكوفي بروحه والكوفي ميت بروحه، وشوجر انا ما احط لانه ما احب الشوجر في الكوفي، احبه كذي يعني من غير. زين، وبعدين شيكينج شيك شيكينج شيك ميكس
3: امبوسيبل،
0: لازم الميكس تسوي عدل مضبوط عشان لين صبيت الماي يصير يعني all together.
1: all together انجليزي رهيب. عموما اللي اتصلوا فينا من الخارج امس من تشيل مريم الخط ينقطع، فكانت في عندنا مشكله في البداله الخارجي بالتحديد، فعذرا عذرا نأسف لهذا الخلل، ولكن ان شاء الله اليوم الامور طيبه، نعتذر للي اتصل منه في الخارج.
0: سوري سوري فور ديستيرب يو،
1: ما لا لا.
0: المهم حياكم الله ويا اهلي، الحين ما رن الجرس وايد تاخر.
1: خلي تاخر قاعد يسولف المشرف الظاهر، خلي تاخر مالنا اليوم بروح اخر يوم، احنا حزينين انا وايد حزينين.
0: احاول ان اصدق الفيلينج مالك كلش يعني مو بصدق.
1: اي فيل باد.
0: يلا كان رن الجرس تفضل.
1: يلا
0: السلام عليكم، مساكم الله بالخير، يا اهلا ومرحبا فيكم منورين كل احبانا
4: وعليكم السلام
0: كل من يتابعنا عبر الاثير من اذاعه بحرين اف ام على 93.3 اف ام. يا اهلا وسهلا بكل الاحباء والاخوان في البحرين، وايضا يشاركونا هذا التردد الاخوان والاصدقاء من المملكه العربيه السعوديه، حياكم الله يا اهل السعوديه، وأيضاً الإمارات الحبيبة القلب أبو ظبي على 88.4 اف ام ودبي دار الحي. أنا كله يقولون لي يعني شمعنا زي ما القلب أبو ظبي شمعنا ذي، عاد أنا عندي سبب خاص، يعني أنا يعني my reason it's very special.
1: my reason
0: صراحة يعني يعفوني من الإجابة I cannot، ولكن احنا بشكل عام الامارات اكيد حبيبتنا وعلى عيننا وعلى راسنا وحبانا واهلنا.
1: تلهم واي يور
0: اي تيل اي تيل ذم اي ويل تيل ذم اي فيل اتس فيري
1: خش العربي
0: يعني احس بيرسوناليتي وايد بيرسوناليتي.
1: الله عموما
0: يلا تفضل يلا تفضل
1: ما لحقت اقرا
0: يلا زي. تفضل حياكم الله ويا اهلا ومرحبا.
1: بالنسبه لاهل السعوديه طبعا تشاركون نفس التردد، وللعلم خلنا اكون وياكم صريح عن الزعل، اهل السعوديه تبون الصج ما يبلعون كذي
0: سوري
4: انا ما اقدر اتوقف عن الاكل وما احب اسوي رقي، ما اقدر.
1: تبون الصج اهل السعوديه وعن الزعل ولا تكونون عاطفيين، من الاخير احنا ما نحبكم اصلا، احنا نتنفس هواكم.
0: الله الله الله الله اي والله انا اشهد، مو بس اهل السعوديه، الخليج كله اهل الامارات واهل قطر واهل الكويت واهل عمان على راسنا من فوق، كلكم نحبكم ونموت عليكم وما نموت من بعض،
1: ولأن نحبكم نموت عليكم إذا هذه الترددين بيضايقونكم ففي تطبيق يحمل على الهواتف الذكية تقدر من خلاله تسمعنا في أي نقطة في العالم، أي نقطة.
5: Download the Bahrain TV and Radio app.
0: صحيح.
1: بعد.
5: IFM93.3@gmail.com
1: هذه اللي قلت لكم صوركم
0: المنسي المخفي اللي مو تعرف ساعات الواحد اللي مغرور ها
1: تعالي.

0: شايف روحه شايف. هاي الايميل
1: هالايميل مين بتشوفها؟
0: من بتشوفها؟
1: من بتشوفها بالاساس؟
0: هو اساسا احمد يعني
1: زين احمد بيسافر
0: عنده في ذا الو هيز واتش.
1: ها هو هني ما بيشوفه ماليزي بيشوفه
0: يمكن هناك يمكن يصير عنده وقت انه هو يشوف الايميل
1: ميبي ميبي. عموما التيك توك ممكن انكم تتابعونا من خلاله على العنوان التالي.
0: شو الموضوع 93.3 يلا تمللنا مو بقايل الموضوع
1: يلا
0: يلا يلا خل تملل
1: نحاس
0: يلا خل تملل كلنا يلا يلا
1: حط موسيقى الملل
0: يلا حطوا يلا مو بقايلين ولا بقايلين يلا يلا اللي تمللت يدش الانستغرام وتشوف وتشوف الموضوع
2: نروح فاصل يلا ما نعاود اخواني فاصل
1: عموما

0: موضوع ان احنا مشغلين
1: يا جدعان شوفوا لكم مخرجين جداد طهقتوا
0: يلا عطيني الموضوع.
2: الموضوع اليوم موضوعنا صراحة خفيف لطيف وان شاء الله تتقبلونا بصدر رحب. اتمنى
0: يا ريت
2: خصوصا الزوج والزوجة، يعني احنا جدامنا شوي الخميس صح؟ جدامنا الخميس
0: لايف اخر يوم لا؟
2: يلا المهم خلنا نسمع الفيديو وراجعين لكم مرة ثانية.
3: عايز اسألك سؤال، هل ممكن الست تخلي جوزها مليونير؟
4: يعني توقف جنب
3: لحد ما يبقى مليونير؟
4: الست
3: اه
4: تخلي جوزها مليونير؟
3: اه
4: طبعا.
3: ازاي؟
4: لو كان ملياردير.
2: الله،
0: يعني ولو كان تامر التمري يقول
2: تامري؟
0: ايه زميل التمري يقول انه لو كان ملياردير حتى ما تطلع من بوزي ما تطيح علي. ان كان ملياردير هي تسوي مليونير. يعني سؤال هو يا سيما،
2: هل الزواج يعرضك للإفلاس؟
0: ولا من تصرفاتك أنت وطريقتك في الارتباط المبدئي لمسألة الزواج هي اللي تعرضك للإفلاس؟
2: وعدم التدبير الصحيح ها والتنظيم الصحيح من البداية هو اللي يعرضك للإفلاس، أو ممكن يكون عندك في خلل مادي في حياتك.
0: ولو وصل لك هذا العرض أو وصل لك هذا العرض عزيزتي الزوجة، ألا وهو
2: العرض هو راح تضبط حياتكم المادية، إذا عندك عليكم قروض راح تندفع، مدارس عيالكم تندفع، الماشلة بتوصلكم، يعني حياتكم من الألف للياء كلها مضبوطة، ولكن بشرط ان الزوج يتزوج وحده. هذه عليك تقبلين انت كزوجه وراح تنحل كل
0: ديليت اذا
2: يعني ما عندك مصاريف كلش، ولكن انه هو يتزوج. وانت عزيزي الزوج هل تقبل بهذا العرض السخي، العرض اللي محظوظ
5: بس لو تسوي لك نفسه؟
2: يلا
0: إذن عندنا جزئين في حلقة اليوم. السؤال له هو، هل الزواج أو الارتباط أو عملية الزواج هي تعرضك إلى الإفلاس، أم عملية تدبيرك الخاطئة هي التي تعرضك إلى الإفلاس؟ وإن دخلت إلى هذا النفق المظلم الذي ليست له نهاية أو بصيصة أمل أو ضوء والعياذ بالله، وأتك من السماء الفرج حينما تتقدم وحدة بعرض سخي بأن تسدد ما عليك من قرض ودين ومصاريف وما اكتسبته من أفعالك الطائشة بأنها تمسحها مسعا، ولكن الشرط أن تتزوجها لتكون هي رقم 2 في حياتك. بالنسبة لي تكون هي الأولية.
2: ما عليك، ما حق قال لك بالنسبة لك
0: الأول، والأولية يصير الثالثة.
5: لأن هي السبب نريلها بحط على راسها مرتين ثانية والتحكه، هذا الحكي اللي قالته مجاسه وكاد انهي ما فيها عقل.
2: انزين احنا حين بنعرف هذه المره هل بتقبل هذا العرض ولا لا؟ الرجل بيكون لحظه تسال الرجل في ذمتك، في ريال بيقول لا
0: الحين بيبين
2: شوف بقول لك شيء، اللي

0: مختطف.
1: قولي قولي له يتصل اذا رايلك وياك، قولي له يتصل، واذا مو وياك كلميه اتصل وقول الصج.
0: اي نحن في منعطف خطر.
1: وقبل ما تجاوب فكر ان كل شيء يصير ديليت. ها
0: اي لا لا يعني كل شيء بيندفع لك. أي. يعني انت ما عندك التزامات ماديه.
1: أي.
0: ها وانت عزيزتي
1: كلها كلها
0: يعني تخيلي ان انت بتكونين قمه
1: بالسعادة.
0: في السعادة. ليش؟ لأن حتى سفرتك بتكون مدفوعة، تسافرين تطلعين تروحين وتيين أمورش طيبة. تخيلي كل ذي ينحل في حياتك.
1: حديرة من عينك. ناخذ اتصال.
0: موافقة أنا كم.
1: كفو.
0: أكون موافقة.
1: كفو.
0: ألو مساء الخير.
2: سبعة. أربعة. خمستين. خمستين. ستة. من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد. تسعة. سبعة. ثلاثة. واحد. سبعة. أربعة. خمستين. خمستين. ستة.
0: يلا. ألو مساء الخير.
3: ألو مساء النور.
0: يا هلا وسهلا حياك الله.
3: هلا والله. هلا فيكم. أقول أنا قبل أبتدي عن موضوع الحلقة. أنا شاكة فيكم أنت الاثنين. أنت صاير زمخشري وهي صايرة في مرض التستر. شلون يعني؟
1: شلون؟
3: ما يصير في من قلبه صارت خلاص واحدة ثانية ثقافته تغيرت
0: خلاص لغة العصر هذه شذا. أيه يعني يعني لازم ان خلاص اواكب الموضوع. أيه. ما يصير
3: أيه لا خلاص. لا يعني لا تواكبينا تدي الله يعافيك. لا لا يعني ما يصير لازم اعطيك انجليزية يعني.
0: اوكي انت احس حسيتك انصدمتي. ما علي ما علي شوي بتتقبلين شوي شوي شوي شوي.
3: أي. وبعدين
1: انت شايف انجليزيتك مو زينة من جي ما قدرت تفهمي.
0: اي بي
3: انا كلش مو زينة.
0: انزين شذا انت تعتقدين ان بالفعل يعني الزواج ممكن يعرض يعني خلينا نقول مو بس الزوج يعني الاثنين للإفلاس انه يكون تكون يعني حياتهم المادية نوعا ما فيها خلل؟
3: اي طبعا اكيد يعني
0: طبعا اكيد
3: اذا ما في ميزان اذا ما في تدبر وحرص على ان انا اعرف مصروفاتي في شنو ادفعها في شنو مثلا ممكن عندي سفرة ولا عندي خطة مستقبلية حق بيت سيارة لازم يكون عندي تخطيط واحد اثنين ثلاثة اولوياتي شنو بس ان خذوا فقلوا ما يصير يعني ما يصير ان انا بس اي مثلا عندي فلوس الحين أصرت إني أميرة وزع يمين ويسار أوكي فتا يعني هذا مو مقبول صراحة يعني الواحد الحين بروح الدنيا غالية بعد تروح تفسفس فلوسك على الزين والشيء
0: ما بعد يعني شذا في البداية لازم هي تبي حفلة زواج تبي تسافر
3: لا هي من تبي أول ما تعرف هي أول ما تعرف تبي واحد عنده بنك هاي ببساطة
1: يعني في هذا الزمان متطلبات الزواج ممكن يعرض الإنسان إلى الإفلاس
3: هي طبعا لأن الحين بعد السوشيال ميديا ما قصروا في إنه خلوا اللي ما يعرف يعرف
0: يعني هل المرة هي السبب في اللي تعرض لنا الرجل الإفلاس
3: لا مو بشرط إن المرة في ريال بعد ما يعرف يدبر أموره في ريال ما يعرف يود البيزة في مرة تكون يعني تدبر له أحسن منه مثلاً.
1: هاي مشكلة إحنا نفسفس وايد وايد.
3: إيه أنا فاهمة أنا فاهمة.
1: يعني هي الفلوس موجودة بس النفس اللي تصرف.
0: هو كده.
1: شكرا يا شذا شكرا لك من داخل البحرين 174 5256 174 5256 من خارج البحرين 0973-174-5256
0: ناخذ أيضا اتصال ألو مساء الخير مساء الخارجي
4: ألو مساء النور
0: مساء الورد حياك الله
4: شيخ الحال أختي سيما شو أخبارك
1: الله يسلمك مرحبا بسعيد
0: حياك الله بسعيد يا مرحبا, مرحبا.
4: يلا الشيوخ شو حالك
1: الشيخ من قال الله
0: يا مرحبا بسعيد
4: يا مرحبا وحي مليار ولي سدا طالع
0: يا مرحبا بسعيد يعني هل بالفعل الزواج يعرض للشخص للإفلاس ممكن يعني
4: والله شوفي الواحد أول شيء ترتب نفسه يمدري له على قد الحافة يسوي له ميزانية متفق معها طبعا متفق فيها مع العروس يكون مثلا شارح وضعه لها مبين شو عنده شو ما عنده

0: وزوجته يدبرون أمورهم حتى يعني في بعد الزواج. بعض الأخوان قالوا أن الريال ممكن هو ما يعرف يصرف ويمكن الحرمة تكون حسنة التدبر.
1: نعم
0: عرفتي؟
1: يعني مو شرط من الحرمة، مو شرط
0: لا لا لا لا, لا لا لا بالعكس بالعكس، ما نقدر نقول هالكلام حرام. ليش؟ في بعض الحريم سيما شالات البيوت والريايل والعيال على رؤوسهم، وهذا ما حد يقدر ينكره.
1: نعم.
0: ما بشرط يكون الميزان عند الريال إلا إن كان سوي، خايف الله في بيته، عارف شو ليش وعليه.
2: نعم.
0: ممكن يتدبر، لكن غير كذا لا، ممكن إنه يعرض يعني البيت أو العائلة كلها للهاوية. إن كان يعني خلينا نقول إحنا أخوي عماد مثلا مسرف، عرفت، غير متزن، يحب المظاهر بزيادة، طبيعي الحرمة بتكون حريصة أكثر لأن هي اللي في البيت وعارفة حياة البيت.
1: نعم.
0: فما نقدر نقول الحرمة صراحة. أنا ما أقوي هالفكرة.
2: إذا عملية الزواج لا تعرض الشخص للإفلاس، ولكن
0: لا تعرض
2: عدم تدبره
0: عدم تدبره، لأنه هو عنده القرار وهو عنده الشور. يعني أنا عن نفسي أتكلم، مستحيل إنه يجي مثلا في يوم من الأيام يعني أقول مثلا حق زوجتي مثلا أنت السبب في كذا، أو أنت السبب في كذا، أو أنت عرفتينا في كذا، أو أنت خليتينا في كذا.
1: يعني أنت بسعيد ما شاء الله عليك، لله الله، ما هي الثانية مرة الثالثة، فأنت أمورك يعني في الروب، أنت ما شاء الله، لله الله،
0: الحمد لله الحمد لله.
1: إيه يعني لأن واحد ما يعني أمورك طيبة. إنزين لو أن ياك هذا العرض،
2: بس عندك كرسي فاضي لا
1: إيه، عند ياك هذا العرض بتنحل كل مشاكلك، مع أن تارينا ما في مشاكل يعني ما شاء الله عليك.
2: راح الرجال.
1: إنزين فرضا بتقبل بهذا العرض؟
0: والله شوفي انا بقول كلمه يش انا بقول كلمه يشهد عليها رب العباد والرسل والمسلمين من بعده. نعم. انا هذه الحين اللي عندي والله ما بدلها بكنوز الدنيا.
2: والله
0: ما بدلها بكنوز الدنيا، لو بدال العرض يجيني عرضين وثلاثه أب واربعه. ليش؟ لان البركه فيها هي.
2: الله يحفظك ويسعدك يا ابو سعيد، واذكر الله
0: كيف العمده،
2: اذكر الله والله يلا يسعدك يا حبيب.
0: مره الله يحفظ،
2: لان في ناس ما شاء الله يعني وايد عينها بارده، فاذكر الله يا ابو سعيد.
0: والله شوف عماد، انا بقول كلمه اخيره يعني عشان ما اطول عليكم. دائما الرجل ان كان صريح وان كان متدبر وعاقل وما ظالم الحرمه اللي عنده في البيت، صدقني هي من نفسها من نفسها بتحط وبتعطي.
2: يا سلام عليك.
0: لكن إذا أنت يعني عفوا في اللفظ، إذا أنت عديم المسؤولية 24 ساعة برا، أنت ما تصرف، أنت ما يعني تحاتي بيتك،
1: نعم،
0: طبيعي أن الحرمة بتلجأ لأي طريقة سوية تكون أنها تأمن بيته وأولاده وعياله، لأن عيب الحرمة تبديدها برا، خصوصا إذا كان يعني ريال مثلا ما أخذنها، حتى لو عندها ألها مع أنهم ما يقصرون ومش منقود، لكن نعم. انت وين دورك؟
2: الله يسعدك يا ابو سعيد وشكرا. وصلت النقطه من داخل البحرين 1745256، من خارج البحرين 0973174526.
1: وناخذ ايضا اتصال جديد ونقول الو. مساء الخير.
3: مساء النور.
1: مساء الورد.
4: السلام عليكم.
1: من معانا؟
3: معكم منيره.
1: منيره شلونك؟
3: الحمد لله بخير.
1: حياك الله يا هلا وسهلا. منيرة، هل بالفعل الزواج يعرض للشخص للإفلاس؟
3: إيه.
1: شلون؟
3: لأن البنات مهورهم وايد، قامت توصل على 10 و15.
2: ها؟ يعني من البنات منيرة؟
3: اي والله البنات صراحة واجد صوتيين.
1: ها هما يعني هما السبب.
2: إيش ليه يطلبون هالكثر؟ إيش ليه؟
3: والله ما أدري، عبلا مخده وزير.
2: شجرة. إنزين منيرة، بس دي يعني الحين باي باجرم أدفع بس دي 10 ولا بعد عليه أشياء ثانية؟
3: لا.
2: ها.
3: تطلب 10 وتطلب عرس وتطلب دلوة وتطلب سبان.
1: يعني منيرة يعني هي السبب في إن تخلي رجلها يكون مفلس.
3: الصراحة هاي النقلة ما لوم البحريني إذا خذ واحدة من برا البحرين.
2: سلام عليك.
1: أحد هو مفلس.
2: سلام عليك.
3: سلام.
2: كلنا منيرة. كلنا منيرة. بيس. صلى على النبي.

0: منيره
1: لا
0: سلام
1: راحت منيره
0: سلام
1: منيره
0: سلام
1: الحين منيره بقول لك هو مفلس بعد بياخذ بر من برا البحرين
0: وين راحت اغتيلت منيره
1: وين منيره
2: موجوده
0: اه موجوده ايه منيره انت متزوجه ولا لا
2: لا
1: لا
0: كم مهرك منيره
2: 10,000
1: يلا تفضل يلا تفضل توك تنتقدين تقولين يطلبون 10,000
3: دوبي ما بطل
2: لان العيشة اللي انا عايشتها عيشة تكبر
0: كفو كفو كفو يا منيرة كفو تستاهلين تستاهلين حتى العشرين بس للي عنده يعني اذا واحد ما عنده بعد منيرة بعد
1: يعني منيرة ترضين ياخذ عليك واحدة من برا
2: أكيد لا
1: أكيد لا
0: والله الله يسعدك يا منيرة يا رب ويجيب لك هيك واحد إن شاء الله عنده 100,000 بس يكون يعني
1: شنو
0: مو بطبقات شوفي منيرة أنت اللي بيج واحد إن شاء الله بيدفع لك أزيد وأزيد تستاهلين بس مو من اللي يسمعون البرنامج لأن ذيلا ما يسمعون برامجنا
1: إنزين ناخذ ايضا اتصال على 17465506 الو مساء الخير اتصال خارجي مساء الخير ها داخل من البحرين
0: فوز
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام حياك الله فوز
2: الله يحييكم مشكورين على
0: البرنامج
2: الحلو
0: الله يسلمك
1: حياك الله فوز رايك في الموضوع هل اللي يعرض الزواج الشخص للافلاس ولا
2: لا إذا كنتي متفاهمة أنتي والريال الميزانية
1: ايه؟
2: أنا تزوجت 20 سنة ريالي ما قصر علي لا أخذ قرض لا أخذ ديب حفلة بسيطة وانتهى الموضوع الواحد يفكر حق المستقبل الحين أنا بطلب مهري الحين 4,000 5,000 دعوة
0: أي 5,000 فوز وصلوا ل 15,000 و10 وين 5,000
2: دعوة يعني الواحدة تشتري ريال يصونها يخاف عليها الحمد لله رب العالمين انا اثنين الحين بكمل 21 سنة يا زوجي ما عليه قصور ليش اروح اطالع المظهر الخارجي بس عشان حفلتها واو ما شنو دعوة
1: انزين واذا قال لك يعني ان حياتك راح تصير احلى وافضل ومنظمة وامورك وما عندك ولا شيء تحاتينا امورك كلها طيبة ماديا بس انه هو يتزوج واحدة ثانية اوكي تقبلين
2: ليش
0: ما عليك قرض ريال لازم تدرمينها ما عليك قرض ريال
1: بعرف رايي في الموضوع
0: عليك قرض ريال ليش فوز
2: انا عليه بس بسم الله عليك كنت انا تعالج
0: لان الله
2: ما رزقني الدريه واتمنى يا رب
0: يا الله يا رب تلعون حق فوز يا الله يا حبيبي
2: ان شاء الله بس احنا الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد
0: اللهم
2: الحمد لك
0: الحمد لله يا فوز
1: الحمد لله الله يسعدكم ان شاء الله يا رب
0: يا مرحبا
1: يعطيك العافيه
0: شكرا يا فوز شكرا يا رب يرزقك يا رب يا رب
1: حاولتني يعني
0: يا رب لا تحاولين خليك محضر خير في اخر حلقه خليك محضر خير
1: يعني زي
0: اللي يسمعنا بس اتذكر اللي يسمعنا توه ترى احنا اخر حلقه على الهواء في اسبوعين حلقات معاده بسبب ارتباط المخرج في الخارج شكرا نقطه انتهى
1: ثانك يو ثانك يو
0: فور يور
1: كوبريشن ناخذ اتصال ايضا الو مساء الخير
4: الو
0: محمد
4: يا هلا شلونكم طيبين
1: حياك الله حياك الله محمد يا هلا
0: قول محمد
4: شوف انا بالنسبه لي انا ما عندي مشكله الافلاس يكون يعني هو الافلاس ما راح يصير اصلا الا بعد ما تكون ما بعد المهر يعني المراه اذا تعطيها 10,000 تعطيها 9,000 8,000 في الاخير حق المراه هو ما يسمى افلاس اوكي لكن ما بعد المهر هو اللي سبب الإفلاس
0: إلا هو شنو ذي اللي بعد المهر
4: مصاريف العرس مصاريف ومصاريف وتعال سو هذا اللي سبب إفلاس لكن كمهر في الأخير هذا حق المرأة من حقها هي تاخذ أصلا تستمتع في المهر نفسه لكن الإفلاس دائما يكون ما بعد لأنه ما توقع أنه صراحة اللي بيتزوج بيدفع على 10 و12 مهر وحفلة بسيطة بيصير الإفلاس
1: محمد بس عفوا أنت تكلمنا من البحرين
4: لا
0: من وين محمد

0: قطر.
1: حياك الله، حيا الله اهل قطر، يا هلا وسهلا.
2: زين محمد عزيزنا، اللي بعد انت قلت اللي بعد المهر هو اللي يسبب الفلوس، هذا شلون تقدر تقنع البنت وهل البنت بالطلبات اللي ممكن تكون غير معقولة للزواج؟ لأن اللي بتدفع الثمن أكثر شيء.
0: هني وصلنا أن السبب من هو؟
2: من هو؟
0: السبب أنت قلت من هو أقنع من؟
2: أنا قلت الزوجة، يعني على سبيل المثال يمكن الزوج ولا يبي يسوي بعد بهرج ودنيا.
0: هو شوف الزوج بشكل عام الأغلب ما نقول الأغلب بعضهم يبي بس الأغلب كله طلبات الزوجة. مو من الزوجة نفسها ترى، ها؟ بعضهم ترى
2: من أهل الزوجة.
1: من الأهل إيه.
0: بالضبط، الصديقات، الأقارب، لا هذه عرسك، هذه مرة في العمر، هذه ما أدري شنو، عرف شلون؟ فهذه يطغى على موضوع الشيء اللي بين الزوج والزوجة.
2: نعم.
0: فأنا أشوف إنه ما بعد المهر هو اللي سبب.
1: محمد ياك عرض جميل. ياك عرض جميل، تقبل بمرة ثانية وأمورك تكون كلها في الروب.
0: الصوت يقطع له.
2: أيوة. ايه قطع الشبكة.
1: محمد من قطر.
2: محمد
1: من
2: محمد.
1: أسألك السؤال لمرة ثانية، تقبل بهذا العرض؟
0: لا لا ما تقبل.
1: أكيد ما تقبل. مختطف هو.
2: أنت مو بروحك في سيارة؟
0: لا بروحي.
2: بس لهالدرجة
0: على الهواء حبيبي.
2: على الهواء صح. الروع وصل لهالدرجة. زين شكرا يا
1: يعطيك العافية. شكرا لك.
2: مرحبا. بالنسبة لذي الأوفر اللي قلتيه ما يصير حق واحد مو متزوج.
1: لا
2: لازم تزوج.
1: هي تبي تساعده وتحل أمور المادية. أنت شكا وأنت ما عندك التزامات ولا عندك قروض ولا عندك شيء.
2: من ذي
1: أنت
2: تتحجن أنا؟
1: إيه
2: زين أنا
3: ألو سعرات الحرارية الله يحرقك.
1: ألو مساء الخير.
4: مساكم الله بالخير.
1: حياك هلا أبو سعد.
2: سعد
4: يعطيكم الصحة والعافية.
2: يا هلا الشيخ.
1: الله يعافيك. مرحبا
4: شيخ من رباك العمدة.
2: هلا أبو سعد. الزواج عرضك للفلاس؟
4: والله شو العمدة، هو على حسب، يعني إذا الزوجة يعني مهتم مدبرة، يعني في النوعين، يعني الأصابع ناس ما قلنا مو كلها سوا، ففي اللي تفلسك وفي اللي بالعكس يعني تساعد معاه.
1: كل قطة والسالفة على المرأة، إذا الزوجة وإذا الزوجة وإذا الزوجة، يعني أبو شو السالفة؟
4: ما يا سيما في أشياء بعد ساعات، يعني مثلا حتى لو الاثنين عادلين في أشياء ساعات تطلع لك أنت مو بمسوي حسابها.
2: الفينيشنج وكله في الفينيشنج ترى.
4: ترى إذا ما فلست
2: تنوتيش هي تنوتيش هي الفينيشنج.
1: أكي يقول لك إذا ما في المرأة العيال.
2: مو العيال، إحنا ما قلنا العيال، إحنا نتكلم عن الزواج، يعني العرس والدنيا وذي ممكن يعرضك إلى خطر إشهار إفلاس الشركة
1: بعدين، يعني في الزواج.
4: والله ما لأن يسوونها عماد يعني سباق مهور وهالسوالف، فأكيد هاي يعني
1: سباق مهور.
4: بس أما العقل والركادة يعني بالعكس، يعني هي اللي بتخلي الرجال والمرأة هم اللي يعني
1: تصدق أبو سعد، يعني محمد من قطر شوية قال إنه يعني التدخلات وأول طلبات هذه تصير من الأهل. قال بعد قال نقطة، قال الصديقات، يعني حتى الصديقات تدخلون يقولون حق المرأة طلبي هاللون وسوي هاللون،
4: مع أن كلهم بيون يأكلون وبيمشون عندهم في الطوفة آخر شيء.
2: أبو سعد هالطوفة شو بتشيل شو بتخلي؟ أبو سعد أنت متزوج عندك عيال؟
4: اي نعم.
2: زين اكيد اكيد انا قارف
4: اكيد ثلاثه وحياتك
2: ما شاء الله تعجبني يعني. ابو سعد ياك عرض ان هذه كلها راح يصير ديليت ترد من الاول، ولا قرض ولا
1: شيء
2: تلق، يعني اول مره في حياتك بتشوف راتبك شيء كامل. بس الشرط انك تتزوج اللي بتعطيك هالاوفر.
4: هاي حلم ابليس طبعا في الجنه.
1: انت احنا نقول لا اله الا الله. ياك العرض
4: كمل. زين
1: بتقبل ولا لا؟ بتقبل ولا لا؟
4: لا انا قاعدتي في الحياه ما احب مره تصرف علي للامانه.
1: انا ابو سعد. ابو سعد شوف
2: الك نظرك ايش من وجهه نظرك. شوف انت زي اللي تصرفين بروحك عافي من التفكير.
4: مره واحده وقفوا يومنا
2: فانت بترفض هذا العرض يا ابو سعد؟
1: عظيم ابو سعد الله يهداك.
4: انا لو العمده احتاج فلوس اصلح تصلح حق امي اقول له والله يا يما بمبلغ.
2: الله يحفظك. انا بعد لا تتصل لي كلش انا ها كلش.

0: تسلم يا ابو سعد. يا هلا مرحبا. انا ما احب هالعلاقات هذه الاتصال وهذه ما احبها مولي. زين
1: والله شوف اقول لك شيء، للاسف مو بواقعيين هما، والله لو يصير الشيء ذي في الواقع.
0: لا رجل ما يرضى على نفسه بعد واحده، يعني انا ما في امل.
1: لا اقبل.
0: لا اقبل.
1: الو.
0: لانه انا اساسا عريس لقطه.
1: اي صح صح. الو مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
2: يعطيكم الصحة والعافية.
0: الله يعافيك.
1: من معانا؟
2: عادي إذا ما عرفت صوتي من زمان بعد، يلا الله يسامحكم.
0: بتركي؟
1: لا.
2: جمال الدوسري معاك.
0: من؟ ما اسمع.
2: جمال الدوسري.
1: جمال.
0: والله حياك الله يا جمال.
2: صديق قديم.
1: يا مرحبا قديم. يا مرحبا. وايد
0: قديم. يا مرحبا يا جمال.
2: الله يعافيك.
0: الله يعافيك. قول يا
1: قول جمال.
0: قول يا جمال.
2: إيش رأيك أنت تسألني سؤال وأجاوبك وهي تسألني سؤال وأجاوبها؟
0: لا هي خلت تبتدي يلا.
1: شنو سينجيم احنا؟
0: السؤال الزواج هل يعرضك موضوع العرس وذي؟ الزواج يعرضك للإفلاس؟
2: شوف
0: تعرف خوارش يقولون جمال يقولون جمال.
2: على حسب الواقع اللي احنا نعيشه كثير من الناس ممكن تعاني بسبب شنو، قروض ما قروض. فلو الواحد مستعد من قبل ما يدخل في القروض يعني يبتدي يدش مرحلة صح، ما بتتلايم عليه الأمور هذه، لأن أكثر حتى أكثر المشاكل لما عقب الزواج هي المشكلة في كلمة خاطري أسوي، خاطري ذي تودي في داهية. يعني الحين مثلا تشوف مثلا خدت بيت حلو، البيت بحط لي ليت بتبرع وبزينة ودي. يا أخي أنت تبي ساكن يسر عليك، لكن البهرجة نفس ما قالوا الأخوان والأخوات، البهرجة هذه ليش أنا أحط لي ديون اللي برع ما يدري عني أنا شنو داخل البيت؟ فكل ما بديت صح
0: يعني انت تبي تقول يا جمال، تبي تقول احنا مشكلتنا ان احنا عايشين للناس مو لنفسنا.
2: حلو، انت تبي ترتاح، تبي تدش عقلتهم القفص الذهبي وتصك عليك مرتاح وعقلتهم موسع صدرك مريح بالك. ابدا صح. وثاني شيء اذا عانتك اللي بتاخذها واللي بتاخذك انت عنتها عشتها وباحسن ما يكون. في ناس وايد ترى وايد يعني ما جربوا للقروض والديون والاستدانة وذي، ما عليهم من أحد، لا سووا عرس ولا شيء، علما بأن الناس ما تفضلتهم الوالدين ساعات
0: يقضيات
2: تشلون
1: حتى ما درن أنهم مزوجين أصلا.
2: ناس عقلاء يقعدون وحكماء يفهمون.
0: إنزين جمال بقول لك الحين بيني وبينك أنا قاعد أسولف، بس العرس لازم مصاريف وايد، ما يصير عرس ما
1: على أدو
2: يصير. هذه إذا كانوا الاثنين فعلا يبون حياة أو بما معنى شركة شركة زواج مقدسة ترضي الله وشنو وترتاح بها. يعني حتى ساعات بعض ما يأخذون القروض والالتزامات ويحطون عنفسهم حتى ممكن شنو في ضمن يعني مشاريعهم الخيرية يتصدقون تنزل عليهم البركة.
1: جمال أنت متزوج جمال؟ عفوا بس
2: أكيد أنا أبو
1: لا ما ادري يعني انا ما اعرفك الله يهدك يعني اسالك انا
2: انزين انتم مباركين لي
1: صدق والله
2: ايه من
1: انزين انزين جمال ياك عار ياك عار
0: 27 سنه
1: اي
2: اذكر الله اذكر الله
0: لا 27 سنه احنا كنا نقدم
1: لا لا عاد الله يهدك
2: ايش فيك ايام اصدقاء الاذاعه وين بداية
0: كبرت كبرت
1: ولا يعني حطيت يدك على الجرح يا جمال الله يهدك ايش فيك تجيب لنا السوالف
0: فراسته انت فراسته الجرح
2: واحد اسمع عبد الله جنبر رحمه الله عليه اللي كان يتكلم اثير البحرين
0: اي الله يرحمه توفى
1: الله يرحمه انزين جمال جمال ياك عرض انزين أن تنفع لك كل التزاماتك المادية بس أنك نعم. تتزوج الثانية
2: تتزوج الثانية؟
1: اي
2: أنا إذا يعني على التعب اللي تعبت المرأة في الفترة هذه وعانت معاي وأسوي ذي الشيء أتوقع أنه يصير ما فيني خير
0: آي عليك والله كفو
2: عارفين ليش؟
0: كفو
2: لأن لما أنا يعني أخذت على سنة الله ورسوله إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان
0: نعم
2: شضرتني هي
1: لا لا عادي تبي تتزوج أنت واحدة ثانية يعني
2: هو حلال هو حلال,
1: ايه؟
2: هو حلال
1: ايه؟
2: بس الحين أنا عشان مشكلة ما بقول عمري علشان لكن شوف بطر الحين أنا عمري 50
1: العمر كله
0: ترى صغير 50
1: شو
0: قال 50 لا تقول
1: لا تقول
2: اقول عبد الله

0: سام
1: ان شاء الله مبارك لك بالثانيه والثالثه والرابعه.
0: الثانيه
2: خلينا نتزوج الاولى.
0: انا بدي تقدم عرض قبل الاولى. انا بدي تقدم العرض قبل الاولى.
1: هذا اخاف هاي تخرب بيوت.
2: يعطيك العافيه.

0: الله
1: يسلمك.
0: حبيب
2: الله يسلمك.
1: قول ابو حسن، انت رايك في الموضوع، هل يعرض الشخص للافلات الزواج؟
2: والله اختي سيما، صراحه على ايامنا احنا الاول لا اقول لك كان يعني في القناعه، لكن في الزمن في الجيل هذه الحين ناس ما قال اخوي عماد المهر 15,000 دينار، وواحد يروح ياخذ قرض له، وهذا ياخذ غير مو مرتب روحه، وعلشان الحب وعلشان الحنان ودفع روحه حق هالزواج، واخر شيء في العشره حتى سنه ما يكملون تلاقيهم والعياذ بالله انفصلوا. طبعا يعرض الريال، وطبعا مو بالكل يدش، طبعا مو بسوى.
1: نعم.
2: لكن اذا في زواج وعش زوجيه حلو وفي قناعه بين الزوج والمراه، انزين كل شيء يدوم.
1: يعني انت قصدك ابو حسن من البدايه، يعني البدايات هي اللي ممكن تسوي خلل في الوضع المادي، يعني في البدايات اللي هو المهار والزواج والمصاريف، هذه هي ممكن تأزم الموضوع بعدين.
2: أكيد أختي
1: من البداية.
2: نعم من البداية الواحد إذا بيدش في الزواج لازم يرتب روحه، مو بيروح يقترض قروض عشان أنا أتزوج.
1: نعم.
2: وحن مهارهم مهار عبلة.
0: يعني انت لو شايف عبلة كان بتقول هاي عنتر صجم عنده سالفة. مشكلة شوف خذها قاعدة، عنتر لو كان ماخذ عبلة كان حش عليه ما كتب بيت شعر واحد.
1: لا إله إلا الله.
0: وقيس لو كان ماخذ قيس
1: ليلى،
0: ليلى كان ما كتب بيت شعر واحد، هو بس التشفق هو اللي طلع الشعر، ويوم طلعها صورة عبلة ما سوي لها عرس حتى فوق سطح ايش اسمه.
1: انزين ابو حسن قبل ان اختم معك، تقبل العرض اذا ياك ولا لا؟
2: لا
1: لا
0: شوفي
3: طبعا
1: لا
0: تسلم يا تسلم يا ابو حسن. والله يخلي لك عيالك ان شاء الله يا ربي. يا مرحبا
1: حياك.
0: زين ما حد يبي العرض على كيفك؟ انا ربي ايش معنى انا اللوبي ما حد
1: يبي؟ انا مستغربه مستغربه والله العظيم. مستغربه
0: لان تفكرين في السوق في الريايل معقده من الريايل.
1: انت تتخيل انه بتنحلك امورك الماديه؟
0: ما يبي ريال بيستقر،
1: احد يرفض النعمه؟ احد يرفض النعمه؟
0: نعمه مرات تصرف عليه اللي قاصر بعد. لا يبا انا ما اقبل.
1: الو مساء الخير.
4: الو
0: ايوه مرحبا
1: حياك الله.
4: معكم فهد.
1: حياك الله ام فهد.
0: مرحبا يا ام فهد.
4: بقول لكم انا شغله، الحين الكل واقف انه لو ولو يصير العكس، لو المراه مثلا، لان حتى المراه بعد تساعد الريال.
1: شنو يعني شنو يعني؟
4: يعني الريال دائما مهار بالزواج، حتى المراه تساعد الريال.
0: هاي نتفلس هي يعني؟
4: ايه حتى لو كان ترضى في فقير بعد هي بتتسلى.
0: انت متزوجه من زمان ولا توج الحين فهد؟
4: لا صار لي 8 سنين.
0: ثم سيمو من زمان. انزين المهور انا بس يعني قاعد استفسر، انا ما عندي معلومه واضحه، استفسر المهور على كم احنا وصلت؟
4: تقريبا 10
0: مع كل شيء ولا بعد في شيء بعد بيتفق؟
4: لا لا 10 هذه خالين.
0: خالي
1: اي غير الشبكه غير هالساعه غير الدنيا والطحطحه والعرس.
0: هاي ساعه
4: بالضبط.
1: شوف كيف لازم هاي الساعه يطلبونها الحين.
4: يعني
1: هاي
4: ساعه المره بعد مكينه تتساعد، يعني ساعات الحنه تكون عليها، الجلوه تكون عليها من المهر نفسه.
1: انزين الحين احنا سؤالنا ام فهد، انت بشكل عام هل تحسين هذه اللي في البدايه، هاي الطلبات اللي تطلبها البنت حق الزواج، هل ممكن هي اللي تسبب ذي الخلل بعدين؟
4: اي فعلا هي تسبب خلل،
1: تسبب خلل
4: اذا
1: بعدين.
4: كان الريال ما يقدر.
1: انزين واذا يا العرض حق الزوج، تقبلين ان تنحل اموركم كلها الماديه بس يتزوج؟
4: هو لا طبعا لا، العشره يعني ما بتهون، بس اذا بفكر بكون ماديه بقول ايه.
0: ما اعطت دبلوماسيه. شكرا يا ام فهد، شكرا لك. يا هلا يا مرحبا. المره من خارج البحرين الاتصال 0973 174 5256.
1: الو مساء الخير.
5: مساء الخير.
1: حياك الله يا هلا وسهلا.
5: الله يحييكم. الله يمسيكم بالخير.
1: الله يسلمك. من معنا لو سمحت.
5: معك ابو عبد العزيز.
1: ونعم فيك ابو عبد العزيز.
5: بارك زود يا مرحبا الأمدة.
0: يا مرحبا ابو عبد العزيز. قول يا ابو عبد.
5: انا على اساس ان العالم معاهم القارون ترى.

0: قال مفلسه الله المستعان.
1: ابو عبد العزيز من وين تكلمنا اخوي لو سمحت؟
0: من السعوديه.
1: والنعم فيك، حياك الله.
2: يعني هو قبل الزواج مفلس الردي ابو عبد العزيز ولا الزواج؟
0: الردي يا صمام.
2: هو ليش
1: خالص؟ هو
2: خالص يعني.
0: خالص خالص.
1: اي هو خالص. خالص هو خالص. زين يعني هو عاد معناته ممكن هو يقب تقبل بالعرض اللي موجود؟
0: لا لا لا يمكن
1: ليش؟ بتنحل كل امورك الماديه شلون؟
0: ما نقبل في العروض هذه ابدا.
1: شلون ليش يعني؟
0: اغلب الرجال الحين سيما اللي سالتيهم قبل كلهم رافضين. اللهم لك الحمد. ما حدين ما لنا في الامور هذه كلها.
2: كفو
1: احاول اني اصدق، احاول اني اصدق.
2: كفو يا ابو عبد العزيز.
1: احاول اي
0: والله. شوف يعني بعيدا عن الكلام اليوم نويت بوست يمكن يعني يتداخل مع موضوع اليوم. صراحه وايد يعني عجبني واسرني صراحه. يقول بوست: اتظن ان نفقات البيت والاطفال والعلاج وكل هذه المسؤوليات ان لم تكن متزوجا لكانت اموالا مدخره لديك. ليس الامر كذلك، فالمعونة على قدر المؤونة والارزاق بيد الله وحدهما، انت لسبب سخرها الله لإيسار رزق اهلك اليهم، فبك وبغيره سيأتيهم رزقهم.
2: نعم.
0: الذي
2: نعم.
0: كتب الله لهم، لكن الله اعطاك شرف السعي عليهم والانفاق عليهم وجعل ارزاقهم تمر على يديك.
1: نعم.
0: فلا تنظر الى مسؤولياتك على انها تستنزف رزقك، بل احمد الله ان جعلك سببا ورزقك شرف القيام على اهل بيتك. يعني اللهم لك الحمد لله دائما وابدا. احنا صدق انت غش وحاكي، لكن يعني صدق على كل رجل يعني قائم على بيته يعني نرفع له من قبعه الصراحه.
1: الله الله.
2: سلام عليك ابو عبد العزيز. شكرا شكرا
1: ابو عبد العزيز، حياك الله.
2: من داخل البحرين 1745256. هي تبي تصير مشكله مو بعارفه. من خارج البحرين 0973-1745256. عملية الزواج هذه هل تعرضك إلى الإفلاس في حالة تدبرت بشكل صحيح أو لم تتدبر بشكل صحيح؟
1: يعني
2: وهل تفكرت
1: يعني العرض أو لم تتفكر؟ العرض مثل شنو؟ مثل المصباح.
2: المصباح
1: إيه، لو طلع لك مثلا وقال لك شبيك لبيك، شو اللي تامر فيه؟ نفس الشيء.
2: لا مو نفس الشيء.
1: شلون؟
2: اساس الريال غير، مو نفس الشيء.
1: شو صريح في شنو شان لك؟
2: ما اقدر اقول رايي، بعدين بقول رايي، الحين ما اقدر اقول رايي. بس الريال ما نفس الصوصج. انت لان انسانة مادية، انسانة تبين الدنيا، ما تفكرين في الحفرة اللي جايته.
1: ما له شغل.
2: جريب. هنقول الو.
1: الو مساء الخير.
3: يا هلا مرحبا.
2: يا مرحبتين.
1: حياك الله. من معانا؟
3: معك فاضل.
2: اهلين يا فاضل.
3: اهلا وسهلا.
2: قول يا فاضل، فلست ولا لحين؟
3: لا لا لا.
2: ها.
3: انا صار لي تقريبا 12 سنة متزوج.
1: ما شاء الله. اي
2: يعني زين.
3: والمهر المهر كان 1000.
2: سلام.
3: والطايح اللي هو يعني 500 دينار.
2: يا سلام.
1: والله زين.
2: زين.
3: انا الحين توها متزوجة بتعمتي. مهرها 1000 والطايح 2000.
2: توها الحين في هالزمن.
3: توها داك السبوع. يعني في الامهر في البحرين متفاوتة يعني.
2: يعني تبي تقول يا فاضل ان سوء تدبرنا في هذه العملية هو اللي عرضنا للإفلاس والزواج ما له علاقة؟
3: صحيح. وحتى من طرف مثلا اذا اخذتها امها وودتها سوق الذهب ما طالع يسار يمين، طالع اكبر واحدة وتاخذها على ظهر فقير.
1: اي
2: انزين.
3: لازم هي الزوجة تكون اول بداية حياتها تكون تراعي، توقف وياه الى ما يوقف. يعني هو جاي الحين متزوجينها طبعا مو فري. هو يعني خال عليه ديون وخاله مجمع ومقفر على روحه يعني.
2: انزين. ايه انزين.
3: لازم يعني تحاسب ليه.
2: انزين فاضل. انا سمعت ما يعني موضوع شوي موازي لذا الموضوع، سمعت انه ايضا مرفوض ان الشبكة تكون الماس، لازم ذهب عشان تكون للمستقبل، هذا صحيح؟
3: لا لا لا مو شرط. انا صراحة انا زوجتي صراحه يوم كنت ضاقه ماليه بعد ذهبها.
2: بعد ذهب عشانك؟
3: اي نعم.
2: يا سلام.
1: الله الله الله عليها والله.
3: وترى مو بس هي يعني واجد، ترى يعني واجد في ناس. اهم شيء الحياه يعني تمشي، مو شرط ان
2: الله يوفقك يا فاضل حبيبي.
1: والله موفقين ان شاء الله.
2: الله يرزقك يا ربي. الحمد لله. من حيث لا تحتسب يا
1: الحمد لله ان في صراحه بنات مخمه بهالطريقه، تفكير

0: الحمد لله ان فيه، الحمد لله ان فيه.
1: وانا عبالي كله ما فيه.
0: لا لا الحمد لله ان فيه.
1: وانا عبالي كله ما
0: فيه. انا اتمنى ان يكون في مذيعات كذي بعين. الحمد لله ان فيه.
1: كله عبالي ما فيه
0: للاسف. الحمد لله ربي.
1: ايه.
0: الحمد لله ربي.
1: لا اله الا الله. احد يرفض ذي العرض؟ احد عاقل؟
0: خلي ناخذ اذا في اتصال بعدين بقول لك احد عاقل ولا احد مو عاقل.
1: الو مساء الخير.
0: تعال في برنامج مع كيفك.
1: في برنامج؟
0: ايه.
1: ما ناخذ اتصال يعني؟
0: لا لا.
1: ويلك ليش؟
0: خلص الجرس. قبل ما نقول لكم مع السلامة نكرر مرة ثانية التنويه بأن اليوم هو آخر حلقة مباشر، والسبب لمدة أسبوعين فقط، لمدة أسبوعين فقط، والسبب انشغال المخرج خارج البحرين مع حلبة أو مسابقة البحرين، عفوا مسابقة البحرين الدولية لسباقات الفورمولا واحد. إذا الحلقات القادمة بإذن الله في نفس الوقت موجودة ولكن معادة، لكن نلقاكم مباشر بعد أسبوعين.
1: يعطيك العافية يا عماد.
0: شكرا أخي سيما.
1: It's my birthday next week. يعني المفروض أنتم كنتوا تحتفلون معاي في ال
0: maybe
1: what
0: تيك توك لايف.
1: صدق؟
0: we make it.
1: I will think about it.
0: Yeah, think it. Think
1: I will think about it.
2: تخلق يضحك شلون يعني؟ طلقني.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
1: انجرح قلبك عتر.
0: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ببعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: الإثارة حاضرة في رزنامة الفورمولا لعام 2026. إذا قلنا الإثارة حاضرة نقول هناك موعد للبحرين من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا وتحديدا على حلبة سيبنج الدولية. الموعد يقترب والإثارة والأدرنالين والشوق والحماس لهذه الحلبة وأكيد بإدارة فريق البحرين احنا نترقب هذا الحدث الكبير. في حلقة اليوم راح نسلط الضوء على شيئين. الشيء الأول تحليل لمجريات سباق جائزة أذربيجان الكبرى، وأكيد لازم نتكلم عن آخر استعدادات فريق البحرين لهذا السباق، سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية فريق DRS، تقبلوا تحيات المخرج الإذاعي إبراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني محمد إبراهيم. أحمد البن علي مساك الله بالخير.
1: أنا وقفت أقول مساء الخير بسيد، وقفت أقول حتى بونسيرا، أقول سلامات بتانك
0: السلام.
1: نعم هذه بالماليزي بمناسبة أسبوع سباق البحرين لازم نتعلم ماليزي.
2: حلو.
1: سلامات بتانك لكم للجميع.
0: حلوين.
1: جميع المشاهدين والمستمعين.
0: يا سلام. أنا هنيك على الالتقاطات. حيا الله أبو حمد.
1: الله يحييك.
0: أمورك كلها زينة؟
1: إن شاء الله الحمد لله.
0: جاهز حق السفر؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: تمثل فريق البحرين هناك إن شاء الله؟
1: أكيد بدون شك أي بحريني هناك يمثل إن شاء الله بإذن الله فريق البحرين.
0: اليوم نسولف معاك عن آخر الاستعدادات.
1: إن شاء الله بإذن
0: الله. وجهزت التوقعات؟
1: إن شاء الله جاهزين.
0: حلوين. نعلن؟
1: عن.
0: أعلن؟
1: توقعاتي؟
0: لا أستأذنك.
2: قدام السامن
1: البداية
2: الله يستر، بس خاطر الواقع
1: ما عليك إلا عشان البحرين سباق البحرين.
0: عندي لك مفاجأة.
1: تفضل.
0: أنا استأذن أبو حمد أحمد البن علي، واستأذن فريق DRS، واستأذن مدير إذاعة البحرين الأستاذ بدر محمد. إذا ما عليك أمر، توقعات الفايزين، أي شخص يتوقع من المركز الأول إلى الثالث صح له جائزة من عندي، لأن سباق البحرين غير
1: أكيد،
0: وجائزة قيمة.
1: تمام.
0: شد حيلك.
1: هذه حماس.
0: شد حيلك.
1: خلاص برسم توقعات. تبي من الحين نبتدي فيهم؟
0: جائزة قيمة صدقني.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: تحية حق الزملاء الأصدقاء، تحية حق أخونا الزميل عبد الله الشوملي ومقصر أبو جمال رئيس فريق التواصل الاجتماعي، والمقاطع اللي تشوفونهم عن برنامج DRS وكافة المقاطع ترى بإدارته، فمو مقصر جزاه الله خير، وعضو وعنصر أساسي في برنامج DRS. مسي على زميلنا أيضا محمد عبدو، زميلنا في تقديم البرامج الرياضية. يلا أبو أحمد. أبو أحمد من يوم ما أنا يعني دخلت إذاعة البحرين وأبو أحمد متابع الفورمولا 1 ما شاء الله أبو أحمد، وعنده توقعات جميلة. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، مسي بالخير على زميلنا خالد إبراهيم. إن شاء الله إذاعة البحرين تقدم لكم إن شاء الله محتوى خاص عن سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج من خلال جميع موجات إذاعة البحرين بإذن الله تعالى. أنا قلت خليل إبراهيم، خليل إبراهيم راح يكون مخرج في أحد البرامج. قاسم خنجي مساء الخير.
2: مساك الله بالخير أخوي أبو سعيد، مسي على المشاهدين والمستمعين، مسي على فريق العمل، وتحية بحجم السماء مثل ما دائما أنت تقول حق فريق البحرين اللي الحين في ماليزيا ومشرفيننا. هاي تحية مخصوصة لهم، وإن شاء الله اليوم نحل سباق جائزة باكو، بعد هندش في لطال انتظاره سباق البحرين في سنغافورة أو في سيبنك.
0: يا مرحبا وحياك الله. أيضا مستمعين الكرام ومشاهدين الأعزاء، نرحب بالزميل الصحفي الإعلامي من صحيفة الأيام براء. أهلا وسهلا.
3: هلا هلا
0: هلا وغلا، شلونك؟
3: خير عساك.
0: كل شيء زين
3: الحمد لله. بالعكس كل شيء زين، أفضل من كذي ظروف ما راح نحصل.
0: أجواء جدا جميلة،
3: جائزة أذربيجان وأجواء جميلة، والأجواء الأجمل الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: جاهز حق
3: أو
0: التوقعات؟
3: أو نهاية الأسبوع القادم أكيد جاهزين.
2: فريق فايز أكيد مستانس.
3: أكيد.
0: مبروك الفوز.
3: بس أنا هالمرة ما بقول أسامي، بقول أفريقيا بس.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لأن ابن العيد في واحد

0: الشباب اللي قلنا اسمه.
1: لا ترى انا بغنية حزينه اليوم.
2: ترى نطلب الريس كنترول من الاخوان البحرينيين الزملاء اللي يديرون سباق جائزه البحرين الكبرى. ترى العباسي سكله بالخير يسمعني عارف، ترى في الريس كنترول نطلب لا
0: تم تم
2: نبي بس. اسم ونبي فريق
0: ان شاء الله.
1: ترى بروح افنتشر التوير انا، لا
0: تحرك ولا يهمك ولا يهمك.
2: مبروك فوز راس الاول شيء.
0: الله يبارك فيك
2: يا اذربيجان،
0: يستحق، كان فوز متكامل واستحق الفوز بكل تاكيد،
2: يستاهل. اذا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الاعزاء، الفائزين في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، المركز الأول جورج راسل سائق فريق مرسيدس، المركز الثاني ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول، المركز الثالث إسحاق حجار سائق فريق ريد بول. راح ندش معاكم إلى المعطيات دايركت عشان احنا مجزئين الحلقة، وعشان أيضا نعطي السباق حقه، وأيضا تكلم عن السباق الأهم، سباق جائزة البحرين الكبرى بتفاصيل المستجدات الأخيرة. أبو حمد، اللفة الأولى على حلبة باكو.
3: نعم، حلبة أو لفة أولى نظيفة، يعني على غير العادة في باكو أو في السنوات الأخيرة في باكو بوسعيد. كنا نشوف الكثير من الحوادث، لكن انطلاقة ممتازة لجورج راسل أكثر من ممتازة، حفظ فيها على الصدارة وعلى خط التسابق المناسب. شهدت ايضا يعني تراجع كيمان تونيلي اللي انطلق من المركز 16 في اللفه الاولى، تراجع ل 17، كنا متوقعين انطلاقه افضل لكيمان تونيلي وسعيد. بالنسبه للتقدمات، كان اهم تقدم لاوسكار بيستري من المكلارن، كان انطلق من المركز الثالث لكن تقدم على شارلو كلير المركز الثاني. لاندو نورس ايضا تقدم على اسحاق حجار من المركز الخامس، تقدم المركز الرابع خلال اللفه الاولى. ثنائي الريد بول بوسعيد، في عندنا حجار تراجع، ماكس فيرستابن بقى في اللفه الاولى على نفس مركزه. ثنائي الفراري تراجع كبير للامانه لشارلو كلير، يعني بسبب التاخر في رده فعله في انطلاقات السباق، وهذه توضح لك اهميه رده الفعل. احنا نشوف التمارين اللي يسوونها السائقين بوسعيد برده الفعل، هذه اهميتها في هذه اللحظه عند يعني خلينا نقول انطلاق الاضواء الخضراء في انطلاقات السباق. تراجع شارلو كلير للمركز الثالث، لويس هاملتون بقى في اللفه الاولى يعني في نفس مركزه. مثل ما قلت لك يعني الشيء الابرز ان عدم وجود اي حادث يعني في اللفه الاولى، هذه ابرز احداث اللفه الاولى.
2: انا اذا ما خانتني الذاكره، ماكس في اللفه الثانيه
3: تجاوز اثنين المفروض،
2: صار سادس. لان هالسباق سباق ريد بول، فاحنا بنتكلم بتفاصيل سباق ريد بول، اتكلم عن التاديه فقط، اما الفوز حق مرسيدس. براء ملحم بايك، بس اذكر المستمعين الكرام هناك استراتيجيات مختلفه في بدايه السباق. راح اذكر اول خمسة ستة. راسل بدأ في الميديم، طبعا الترتيب هو الترتيب نفسه على شبكة الانطلاق. راسل بدأ ميديم، لكلير سوفت، بياستري سوفت، حجار سوفت، نورس ميديم، هاملتون سوفت، جازلي ميديم، وعقب ماكس على الميديم. براء، جورج راسل يستحق الفوز في هذا السباق، عطني تأدية السائقين ومرسيدس.
0: أول شيء جورج راسل طبعا حقق المركز الأول، وهو أول جراند سلام له في مسيرته. قطب الانطلاق، حصل قطب الانطلاق بسهولة خلينا نقول نوعا ما، والسباق ما شاء الله يعني كان في نصف الأول سهل على جورج راسل، وسع الفارق لأكثر من 10 ثواني، ولكن سيارة الأمان الأولى وسيارة الأمان الثانية خلت فيه منافسة شرسة بينه وبين ماكس فيرستابن. راسل اليوم قدر أنه يحافظ على مركزه، قدم أداء جدا مثالي، أداء جدا رائع بدون أي أخطاء تذكر. وإحنا بالعادة يعني راسل لما يكون تحت الضغط يتعرض لأخطاء كبيرة، ولكن هالمرة حافظ على قوته بدون أي أخطاء. هاي أول جراند سلام لراسل، وأتوقع هي بداية لمرحلة جديدة في مسيرة راسل. وهو تكلم عن هالشيء، تكلم إن عقب السباق إن أنا قال رجعت اليوم أكون نفسي، ورجعت للثقة من عقب الفوز. كان يستحق الفوز، سيطر على السباق، حجة خلنا نقول حافظ على مركزه رغم سيارات الأمان، رغم السيارة خلنا نقول اللي هو السيفتي كار الأخيرة، رغم الفجوة الهوائية اللي كانت من نصيب ماكس فيرستابن اللي ساعدت ماكس بأنه يكون قريب من راسل، ولكن راسل

استطاع أنه يكمل السباق بدون أي أخطاء تذكر ويحقق الفوز. أنتونيلي للأسف في التصفيات تعرض لحادث، ويمكن هاي الحادث كان خلاه حذر في السباق، حذر لأكبر درجة ممكنة. وهو تكلم

0: إدارة السائقين أكيد. مرسيدس بشكل عام جائزة جدا رائعة، الفائز الأكبر هو راسل فيها، وإن شاء الله يستمرون على هال
1: اللفة الثانية إن شاء الله بناخذ آرائكم انطباعكم الخاص، وعندي الأسئلة اللي يعني أمارس فيها
0: أكيد.
1: جزء بسيط من صلاحياتي أستاذ قاسم.
2: نعم،
1: يعني
2: حق من حقوقك.
1: نروح على مكلارن.
2: فريق المكلارن للأسف ويكند ثاني للنسيان، بدت طبعا من المشاكل اللي شفناها في سيارة لاندو نورس، ما أثرت عليه حتى في الكواليفاينج. لاندو نورس بدأ من المركز الخامس، خلينا نتكلم عنه هو لأنه كان سباقه سريع. طبعا بدأ في المركز الخامس في الانطلاقة، تجاوز وطبعا بدأ على الميديومز أساسا نكون يعني ننصف الاستراتيجي. بدأ على الميديومز في الانطلاقة، طبعا تجاوز شارل كلير وراح على المركز الرابع. بعدها شفنا الانطلاقة، شفنا التنافسية اللي صارت، الحادث أليكس ألبون ودخول سيارة الأمان الأولى، بعدها شفنا الحادث الصدام اللي يعني صار عليه لغط وصار عليه كلام وايد اللي هو طبعا كولابينتو. هاي في لفة طبعا 31 أو 35 صار حادث اللي بعد السيفتي كار، فخروج لاندو نورس من سباق جائزة باكو الكبرى بحادث مع كولابينتو يكاد يكون روكي اكسيدنت، وكان في لاندو نورس فقط باسنجر في الحادث. أوسكار بياستري انطلق من المركز الثالث، انهى السباق في المركز الخمستعش قبل لا يرجع المركز الاربعتعش. طبعا أوسكار بياستري كان سباقه مثالي لسيفتي كار الثانية. سيفتي كار الثانية أثر عليه الكبح أو المكابح، وطبعا سموها الصحفيين أو الإعلاميين الروكي بريكينج، اللي هو أنك تغلط في وتصك يسوونه مثلا بريكينج، أو يعني من كثر ما انا متضايق حتى ما ابي
3: قلق المكابح.
2: قلق المكابح، خسر المراكز كلها. انت لما تبتدي على بعد السيفتي كار كل سيارة وراك، فانت تخسر المراكز كلها. رجع للمركز الاخير بعدها، قدر يتجاوز سيارتين ويرجع المركز ال15 او ينهي السباق في المركز ال14. اسبوع للنسيان حق فريق المكلارن، جابوا الابجريدز، بعض الابجريدز كانت ماشيه صح مع الحلبه، ولكن نتمنى في السباق القادم سباق البحرين نشوف فريق المكلارن يعود بالأبجريد الصحيحة بالتنافسية الصحيحة، وما نشوف المشاكل اللي صارت في سباق باكو.
1: جميل، عندي أسئلة، ذكرني قول لي عندك أسئلة عن مكلارن. بس أنا متذكر أنه يعني بياستري في اللفة 40 والسباق كم لفة؟ 51؟
3: 57.
1: من لفة 40 كان ثالث، صار
2: 15،
1: صار 15، بس لازم نذكرها لأن أدى يعني يعني الأبجريد بس عشان توصل الفكرة قاسم، عشان ما يساء فهمك من قبل المتابعين، لأن أنا كلنا تابعنا الريس، اللي يسمع يحس إنه ما أدى بياستري يعني.
2: لا شوف بقول لك، هو قلت لك أنا تأديته كانت ممتازة ليه سيفتي كار الثانية والغلط اللي صار بعدها اختفى بياستري. ويعني اذا بنتكلم عن استراتيجيته، استراتيجيه كانت سوفت ميديوم، وطبعا التواير ميديوم كان عارفنا فيها مشاكل في السباق، ولكن سباق للنسيان ما حلف الحظ في السباق، وما شفنا عقب في الستنت الثاني بعد السيفتي كار الثاني.
1: ها وين يرجع؟ صعبه يعني بالنسبه حق يعني مجريات السباق يعني، وخصوصا ان التاير يعني البريكنج كان وايد قوي،
2: وايد قوي، هو خلاص حسيته صار من داخل ديسابوينتد فاستسلم حق السباق.
1: فراري مع احمد البن علي.
3: فراري 20 نقطة فراري حققتها في هذا السباق، بعد انهاء لويس هاملتون سباق في المركز السادس وشارلو كلير انهاء سباق في المركز الرابع. فراري دخلت سباق او جائزة باكو بدون تحديثات، بدون اي ادخال اي تعديلات على هذه السيارة. الحلبة كشفت بشكل عام وسعيد ضعف محرك فراري. الاستراتيجية الاثنين ابتدوا بإطارات السوفت اللي دائما فراري فيها معنا في تسخين الإطارات، تراجع كبير في اللفة الأولى أو في أول خمس لفات. شارلو كلير كان صيد سهل وثمين يعني لكل سائق كان يبي يتقدم أو يكسب مركز، كان يقدر يكسبه بسهولة على شارلو كلير. تراجع شارلو كلير في اللفة الأولى أو في أول خمس لفات وسعيد إلى المركز الخامس. لويس هاملتون سباق عادي كان، ما كان في يعني أي حدث مهم. ثنائي الفريق في اللفة 31.

0: في السيفتي كار الاوليه صار في دبل ستاك اللي هو او نحو توقف مزدوج، استبدلوا الاطارات من السوفت الى الميديم ثنائي الفريق في نفس اللفه. في بعدها استفادوا تقدموا مراكز، كسبوا مراكز الامانه بسبب خساره بياستري في اللفه تقريبا 35، كسبوا مراكز. لوكلير انهى السباق في المركز الرابع، ولويس هاملتون بشكل عادي انهى السباق في المركز السادس. هذه ببساطه بدون اي راي شخصي.
1: رابع سادس يعني مبدئيا امور طيبه مفروض مبدئيا
0: 20 نقطه اوكي انا مقابل فيها نقطيا،
1: بس في فمي ما ابي اتكلم. حلو نروح على ريد بول.
2: واضح
0: نروح على ريد بول احسن.
1: نروح على ريد بول قبل ما اروح حق قاسم عندك ريد بول. براء ثلاث جولات حجار ما حد ساق، يده متعوره، رجع في سباق جائزه اذربيجان
2: شهرين غاب تقريبا
1: شهرين. في ثلاث جولات ولا اكثر مع التوقفات شهرين رجع واحد ثاني. انا بتكلم عن حجار، ما بتكلم عن سباق، حجار. شو اللي صار فيه؟
2: هو حجار هو ما صار شيء، هو يمكن رجع متحمس شوي بعد الانقطاع. ولكن حجار يعني من ما هو وصل ريد بول وهو كانوا متنبئين لمستقبل جدا كبير. هو من الاشخاص او من الروكيز اللي كانوا بفتره واثبتوا جدارتهم واثبتوا يعني امكانياتهم ولهم مستقبل جدا قوي. حجار من يذكرك تقريبا بأنتونيلي في نفس الفكرة، نفس شباب متحمسين عندهم إمكانيات، حاملين مسؤولية فريقهم بدرجة كبيرة. اختيارهم لريد بول لحجار واليوم مزاملته لماكس، هو أكيد راح يتعلم وايد أشياء وراح يثبت هالشيء وأثبته في السباق اليوم. حتى لو شفنا خلال السباق بأنه شلون كان متحمس جدا وكان يعني حتى يخبر الراديو أنه خبره ماكس، خلي بوش خلي ينطلق أكثر، متعاون مع الفريق بشكل كبير. أتوقع بالعكس إحنا شفنا النسخة اللي إحنا دائما متوقعينها ومو مستغربينها من حجار أبدا. شاب عنده موهبة جدا كبيرة، عنده سيارة رائعة اليوم قاعد يسوقها وقاعد تعطيه إنه هو يطلع إمكانياته، وشفنا حتى الفريق حتى ماكس داعمينه بشكل كبير. وأتوقع إن نشوف حجار على ما بعد العودة على العديد من المنصات خلال هالموسم.
1: جميل،
3: الله يذكرك بالخير.
1: واحم الشباب
3: يا ابو سعيد،
1: واحم الشباب الله يذكره بالخير.
3: يا ابو سعيد الله يذكره بالخير، الله يعيننا على فعل الخير.
1: الله يعينك. كان مشخصنا مع حجار.
3: كان وايد
2: بالعكس،
3: بس احنا مستانس بالله.
1: لا انت صفت حجار اذا يسمعنا واحد الرابع. طبعا مسي على صديقنا واخونا وزميلنا عبد الله العيد، مشجع فريق ريد بول. وقبل كنا احنا يعني ماخذين الموضوع يعني سوالف ربع في البرنامج، يقول لك يعني عبد الله كأنكم شوية مشخصنها مع حجر. هو مو مشخصنها، هو قاعد يقيم ماذا يقدم السائق في السباق يعني، بس احنا من باب الأخذ والعطاء يعني فقط. يعني انت مو مشخصنها صح؟
2: لا
1: طيب قاسم، مع ريد بول الفريق اللي حقق دبل بوديوم،
3: فريق ريد بول كان ويكند لهم ممتاز جدا. فريق ريد بول انجز انجاز اتوقع من 4 سنوات او من سنتين ما سووا دبل بوديوم. اذا بننصف ببتدي اول شيء بحجار. حجار انطلق من المركز الرابع، شفنا تنافسيته، شفنا قوته في الحلبة، شفنا في شخصية جديدة طلعت. هل هالشهرين كان في تحت تدريبات معينة انه يرجع بهالشخصية؟ سيارته كانت ممتازة، تواجده كان ممتاز، الريس بيس كان عنده ممتاز، وهو طبعا بدأ على السوفتس. بدأ من المركز الرابع وانهى السباق في المركز الثالث. طريقة كان تنافسية، تجاوزات، تيم أوردرز، وبلس كان داعم حق ماكس فيرستابن في بعض الأحيان في السباق. فنرجع نقول بدأ على السوفت وانهى على الميديوم، بدأ من المركز الرابع وانهى السباق في المركز الثالث. بنتكلم عن زميله ماكس فيرستابن ذا سوبر ماكس، بدأ من المركز الثامن، بعد ثاني لفة راح المركز السادس وشفنا يتقدم ويتجاوز. وطبعا هو بدأ من المركز الثامن لأنه كانت عنده مشكلة في الباور يونت في الكواليفاينج، فصار تغيير للباور يونت يوم السباق وبدأ من المركز الثامن

0: وانا هسه باقي المركز الثاني،
1: بس مو باور يونت جديد،
0: مو باور يونت
2: بلنتي،
0: مو مو على بلنتي
2: بدون
0: عقوبه،
1: ما قديم
0: باور يونت القديم. سباقه كان ممتاز، بدا على الميديمز، والميديمز شفنا كان فيهم مشاكل في السباق، ولكن التيم اوردر بين الريد بول ان ماكس فيرستابن يتجاوز حجار، وشفنا التنافسيه. بعد السيفتي كار الثاني ماكس فيرستابن طبعا كان على السوفت، فشفنا ماكس فيرستابن يكشر عن النيابه وينطلق انطلاقاته، ونشوفه شلون كان لاصق في جورج راسل، وانهى السباق تقريبا بينهم 0.1 اور يعني كانت فور تو فينيش مثل ما يسمونها، سيير تقريبا لاصقين في بعض.
1: صحيح
0: ريد بول يعني كان انجاز او كان ويكند جمهورهم يحتفل فيه، مستانسين فيه، ادائهم جميل، استمتعنا فيهم. فريق ريد بول 10 من 10 في هالويكند.
1: قبل ما يجيك ابو حمد وناخذ راي فراري، بس مستمعين الكرام ومشاهدينا الاعزاء، قبل كنا مع الزميل ابراهيم تلفت مخرجنا طبعا، وزميلنا عبد الله الشوملي، كنا نتكلم عن الرياضه شلون تجمعنا ونقعد نسولف في بعض المواضيع. البرنامج يجمعنا، انا يمكن بس ابي انقله بالصوت، وان شاء الله المشاعر تنقله بالصوره. يعني زميلنا المخرج محمد الدوسري متواجد مع الاستاذ سامي التحو في برنامج ديار. استاذ سامي مساء الخير. ودانا ديبا هيك انا صبح ما. والحادي حي الله مصاقر علي الحادي، ومخرجنا محمد ابراهيم. ما عاد شرب شاي ولا لا؟ بس انا اشوف ان محمد الدوسري صب حق مجموعه من الناس. جزاك الله خير، والله يكثر خيرك اخوي محمد الدوسري، جزاك الله خير. يعني
0: الله يعيننا على فعل الخير، خلص منا افتر عليهم الحين. اي
1: خلاص بسولف رد بول اشوف الشاي زين. يعني في أربعة داخل يا إخوان. لا لا مرة مرة طيب. لا لا يزاك والله خير. لا مرة تغشفر. لا لا بس تغشفر. بس يعني هذا الشيء بالشيء يذكر. أنا اللي حبيت الموقف هي يعني مثل ما يقولون مر بدلالة وقهوة الرابع وخلاهم يشربون شاي. أنا هذا أنا هاي الفكرة من أن البرامج تجمعنا، الرياضة تجمعنا، الأسرة، فريق البحرين، وزارة الإعلام، بعدين حلبة البحرين إن شاء الله نتكلم عن، أو سباق جائزة البحرين، نتكلم عن سي بنك، نتكلم عن وايد أمور فمتجمع. بس معلومة يعني نعلن خلاص،
0: نعلن
1: أحمد بن علي إن شاء الله بيكون متواجد في حلبة سي بنك
2: بإذن الله،
1: بإذن الله تعالى. وأيضا قاسم خنجي طبعا، براء ملحم كان وده ولكن عنده ارتباطات يعني جدا جدا جدا جدا جدا مقيد بها في البحرين ولمملكة البحرين. صحيح،
3: هي اكيد ارتباطات جدا مهمه لمملكه البحرين، واحنا بعد يعني قاعدين بواجبنا ان احنا نخدم البحرين. يمكن كنا حابين نكون في ماليزيا، ولكن الظروف تتطلب ان احنا نكون موجودين هنا. البحرين اليوم بعيدا عن الرياضه في احداث جدا اقتصاديه وصناعيه كبيره راح تكون
1: ناخذها.
3: أكيد أكيد، يمكن أكبر مؤتمر اللي هو مؤتمر صنع في الخليج تحت رعاية سيدي جلالة الملك المعظم. هذه راح يكون بداية شهر 10 إن شاء الله، بداية أكتوبر. عندنا بعد مؤتمر أو منتدى فنتك فور أورد الخاص بالقطاع المالي. عندنا مؤتمر الابتكار باكر إن شاء الله بعد اللي هو خاص في وزارة الإسكان، وكلها غالبيتها في أرض المعارض أكيد يعني. فبالعكس البحرين نفس ما تحتفل هناك بإنجاز، في إنجازات قاعدة تقام هنا في مملكة البحرين اليوم، وفخورين بأن احنا نغطيها ونكون جزء من هاي الإنجازات أكيد.
1: بس أنا من باب أن نتكلم، كنا نسولف عن فريق البحرين، فكلنا اليوم كلنا في ديارس أعضاء وزملاء ومساندين في فريق البحرين. براء عنده يعني مهمة أيضا يعني إعلامية صحفية في الجانب الاقتصادي، وهو أيضا موجود معنا في برنامج ديارس. أحمد البن علي، ماذا تريد أن تقول عن فراري؟
2: ما في بيرتشي، ما في بونسيرة أبو سعيد. للأمانة سباق خيبة الأمل كبيرة أبو سعيد، مو في يعني في النقاط أو في مراكز السائقين. خيبة الأمل في ضعف السيارة. شوف سيارة فراري الفريق اللي يحمل هذا الاسم، إنه عنده سيارة ضعيفة في الستريت لاين، ضعيفة في المحرك. فراري اسم فراري مرتبط بالمحرك، مو مرتبط بالانسيابية الهوائية. معروف فراري انجن، انت قاعد تشوف الحين الانجن هذه مالك، محركك سيء لأسوأ درجة تاريخيا. فراري في هذا السباق خسرت أفضلياتها. فراري عبر التاريخ حققت 200

0: محركات فراري حققوا 251 انتصار في هذا السباق، حدث تاريخي كبير. محركات المرسيدس تجاوزت فراري، حققت 252. هذه أكبر خسارة موجعة للأمانة لاسم فراري في عالم الفورمولا واحد في محركات فراري.
1: تتفق مع نيكيلاودا
0: على
1: أنا
0: طول تذكرت أنا طول تذكرت المقطع
2: في هالجينيريشن
0: والله نعم في هذه في هذه الموسم نعم المحرك للأمانة جدا ضعيف، يعني ما خردة خلينا نقول المحرك. السباق سيء أبو سيد، بالرجوع للسباق انطلاقة سيئة من شارلو كلير. الأهم في السباق كان صراحة 20 نقطة اللي حققها الفريق، إذا بنتكلم على ترتيبه في بطولة العالم أو بالنسبة للسائقين في حفاظهم على مراكزهم أو تقدمهم على زملائهم الثانيين السائقين. أخبار سلبية تحيط الفريق من كل صوب، إدارية، هناك خبر واحد يعني خلى السوشيال ميديا والبدوك بكبرة يتكلم عن هذا الخبر. أخبار مزعجة طبعا من داخل فراري ومن خارج فراري. هذه السلبية أصبحت يعني مثل ما نقول سيناريو مكرر وسعيد في كل موسم. أنا صدقني سعد مثلا قلت لك مثلا قبل أن أنحق الحلقة، أنا ممكن أطلع لك بكرة الخبر شنو راح ينكتب، لأن ليش قاعد يتكرر كل سنة كل سنة. نشوف في نفس الفترة في شهر سبتمبر من أغسطس نشوف إحنا أخبار سلبية عن فراري، أسماء جديدة، خلافات، هذه قاعدة تتكرر. سباق باكو كشف كثير من الأشياء للأسف في فراري من الناحية للأسف السيارة. ما كان يعني سباق ممتاز جدا الفراري، ومثل ما قلت لك 20 نقطة هذه أهم ما في السباق.
3: عندي أسئلة.
0: تفضل.
3: أكو إذا ما أشوف قاس وش مكتوب إدي يوتيوب، أنا برجع لك هذه برجع لك، بس أنا بتناقش فنيا شوية بس عشان أوصل صورة حق المستمع والمشاهد. قاسم أبي في دقيقتين،
4: في دقيقتين أنا قلبي ما تروس. فريق المكلارن أعطيه تقييمي له في هالسباق 2/10.
0: قاسي
4: ليه اليوم؟ كم سباق إحنا سوينا الحين في هالموسم؟ ليه اليوم تشوف واحد من السائقين ما يكون موجود لا في الـ FP1 ولا في FP2 ولا يمين عندهم مشاكل في السيارة؟ ليه اليوم عندنا ما تعرف سيارة شنو فيها من المشاكل؟ كل يوم في باور يونت، في ليك، في هيدروليكس، استراتيجيات الفريق. ليه اليوم فريق المكلارن انت داش موسم 2026 انت تنافس على بطولة العالم وتدافع عن اسمك كبطل العالم، لا السيارة موجودة، وإذا تتواجد في ويكند ولا ويكندين وتختفي مثل ما شفناها في المجر، تواجدت وبعدها اختفت ويكون بس تواجد درايفر واحد. اليوم نفس الحالة شفناها في الـ FP3، مشكلة في عند لاندو نورس، أو في الـ FP2 في الكواليفاينج عنده مشكلة في السيارة، في السباق بدأ السباق عنده مشكلة في السيارة، وطبعا الحادث اللي ما من حمله هو المسؤولية لأنه هو كان في باسنجر. أوسكار بياستري غايب بالموسم، تواجد شوي في السباق بعد أول غلط خرج عن مجريات السباق. نحتاج زاك براون يطلع يتكلم، أندرياس تيلا يتكلم، لازم يصير في تعديل من الداخل. احنا الحين خلصنا تقريبا الموسم مركز الثالث على الصانعين، ولكن اليوم الريد بول ترى وصلت لك فرق بيننا وبينهم 46 نقطة، انت في المركز الثالث، شنو بتسوي باقي الموسم؟ هل خلاص تتوجه ل 2027؟ انت بطل عالم لازم تنافس.
3: طيب بعد برجع لك.
0: قاعد يسجل علي انه هو
4: حاسب
0: برا.
3: يلا هند ماكلارن كسبين مركز ثالث مركز سادس، اكو 8 ابجريدز عندهم تقريبا، انا بسجل نقاط بس انه نتناقش.
4: حلو.
3: برامر يعني مرك طيبه مرسيدس
0: قاعد بيسجل عليك ترى.
3: مرك طيبه،
1: امورنا شبه طيبه، كنا نتمنى يعني بوديوم مزدوج اول وثاني، ولكن صارت الظروف وان انتون اللي يعني بسبب الحادث
0: يعني سحب
4: اول ثاني. انا بخلص السباق اول ثاني يقول.
1: ولكن بنعوضها ان شاء الله، بنعوضها بسيباك.
3: راضي عن مرسيدس؟
1: اكيد راضي عن مرسيدس.
3: راضي عن جورج راسل؟
1: راضي عن جورج راسل.
3: راضي عن كيمي انتونيلي؟
1: اكيد.
3: اوكي
1: الجماعه أنا لا لا لا بالعكس الجماعه مو مو

0: متخصصين وقاعدين يقدمون. يمكن راسل كان في بداية الموسم ضايع شوي لنصف الموسم، ولكن شفنا أداء في نهاية الأسبوع اللي طاف، وشفنا أداء في أذربيجان كان لا
1: حلو،
0: هو راسل.
1: احنا كنا نسولف عن سباق اذربيجان. حلو، الحين سؤالي عن راسل على السريع بجواب سريع، هل هذه عودة سباق ولا عودة جورج راسل؟
0: شوف أنا دائما أقولها، جورج راسل دائما في السباقات بشكل عام الحظ يلعب دور، وجورج راسل من المتسابقين النوعية الغير محظوظين. شفناه في مواسم سابقة في جوائز معينة، أحيانا يطلع بوديوم يحتفل ونهاية السباق يسحبون منه عشان لتر بنزين.
2: صح.
0: أوكي، فهو راسل، هو راسل ما عليه خلاف، ولكن راسل بعد الحظ يلعب دور، وهو الريال مو محظوظ. ودائما في الكثير من المتسابقين اللي تشوف عندهم موهبة وعندهم قدرات، ولكن للأسف أحيانا الحظ ما يخدمهم. فهو راسل كراسل يعني هو لا عطى السيارة، عطيناه السيارة، قاد السيارة بشكل جدا محترف، بشكل يعني بدون ولا غلطة، ولكن أحيانا نفس ما قلت لك هو الحظ، إذا الحظ مشى مع راسل فبيكمل.
3: وعطى سباق يوم السبت يفوز فيه
1: مستر ساتردي،
3: مستر ساتردي
1: أيه. كل سباقاته يطلق عليه،
3: كل سباقاته يوم السبت يفوز
0: هو يفوز فيها اكيد
1: مستر ساتردي كما يطلق عليه. ابو حمد اذا ما عليك امر ابي اجوبه سريع عشان بس ابي اوصل فكره.
2: تفضل.
1: طيب احنا اليوم نتكلم بقالنا تقريبا 8 سباقات اذا ما خانتني الذاكره تقريبا على نهايه الموسم، موسم 2026. هذه التحديث رقم كم بالنسبه حق نظام اي دي يو او حق فراري؟
2: فراري استخدمت في مونزا، استخدمت التحديث الثاني لاي دي يو 2.
1: اوكي
2: نعم،
1: يعني الحين عندهم التحديث الثاني.
2: نعم.
1: اليوم انا اتحمل السائق ولا اتحمل الفريق اللي صار في اذربيجان؟
2: لا لا اكيد الفريق، السائق بالعكس، السائقين ما كان في مشاكل سائقين، لكن الفريق واضح السياره ما كانت مناسبه لباكو بتاتا. يعني اذا قلنا بسعيد محرك ضعيف جدا، سيارات
1: بايك بيرمان اذا ما خانت الذاكره، ومحرك
2: صادته مشكله في في التصفيات او التجارب. نعم.
1: في السباق انا شفت رقم طلع كتحليل كارقام يعني موجوده. نعم. على الشاشه نتكلم ان اولي بيرمان سائق هاس، وهاس يستخدمون محرك فراري 350 كيلو متر في الساعه. انا هذي شفته، ان شاء الله اذا انا بعد غلط في الرقم يصححوا لي المستمعين.
2: لا غالبا صحيح الرقم اللي شفته انت بسعيد،
1: يعني المحرك موجود. انا قاعد اعطيك فريق ثاني اعرف الاعدادات مختلفه وانا والله فاهم
2: كنا، بس كان هو في سليب ستريم على قالبا
0: هي هم قالوا ان سياره اللفه الواحده
2: اي سياره
0: هي سياره اللفه الواحده.
2: الحين مشكله حتى سياره اللفه الواحده ما نقدر نسميها سياره اللفه الواحده زي الفراري، لكن بالرجوع للمحرك، لا المحرك هذه المفروض المواصفات الثانيه ابو سعيد، وما مب هو المحرك اللي احنا طرحين له.
1: طيب الحين المحرك فيه مشكله.
2: نعم.
1: السائقين تقريبا خلينا نقول 2% اخطاء السباق تقريبا.
2: لا لا حتى ما
1: انطلاقة بس الانطلاقة
2: بس انطلاقة
1: نقول بس انطلاقة ما نبي نعطي ارقام. هاملتون صرح قال انا ما عندي
2: سباقة عادي يعني
1: ايوه
2: ممل.
1: احس ان الفريق هو الملام.
2: نعم الفريق
1: هو الملام
2: 100% الفريق ملام.
1: انزين سؤال، ما في تحديثات؟
2: لا
1: خطة من فراري
2: لان باكو يعني ما تناسبهم، هم عارفين ان هي ما تناسبهم الحال بسيط. يعني انا شو الفائده اجيب تحديثات؟ يمكن ماكلارن، يعني احنا خلينا نقارن بماكلارن، ماكلارن يمكن الحلبه ما تناسبهم، فالتحديثات عشان كذي احنا ما شفناها انها اشتغلت على هاي الحلبه. ففرق كثيره منها فراري ما فضلت ادخال تحديثات على اساس ان الحلبه ما تناسب بالاساس سياره فراري.
1: بتعرف الفكره اللي انا ودي اوصلها حق المستمع، المستمع يعني كانما يسقط موسم كامل على سباق. انا بس انا هذا اللي ابي اواصله حق المستمع،
2: ما في تحديثات. أيوة. لان التحديثات ما تناسب والمحرك اساسا مو قوي.
1: عشان المستمع والمشاهد اللي انضم حاليا ويتابعنا، احنا نتكلم عن سباق جائزه اذربيجان، نتكلم عن ويكند واحد فقط. بس اللي يسمعنا، ولان تكرار الجمله هذه راح شوي يكون ممل حق المستمع اللي تابعنا من البدايه، بس بنذكر بين فتره وفتره. قاسم خليك معي.
3: أي.
1: اذا تسمح انت بطل براء امورك طيبه. شكرا. بس برجع لك على كيمي انتونيلي في جعبتي اسئله. طيب انت قيمت الفريق 2/10.
3: صح.
1: انا ما اختلف معك، انا عندي مجموعه من الاسئله. الفريق غايب تحديثات.
3: حلو. ثمان تحديثات
1: وصارت مشكله.
3: صح.
1: تحديدا عند نورس.
3: عند نورس عنده كان في ليك في الهايدريشن عنده وفي الهايدروليكس عنده، صار عنده ليك
1: واثر عليه في السباق.
3: اف بي 2 مادش كان عنده تعديلات. اف بي 1 طبعا خسرها شوي لانه كان عنده الارضيه صار فيها نفس التشققات مثل ما يقولون، فانت تخيل انت خسرت تجارب حرتين ما ادري ايش فيهم.
1: انا ها انت حين

0: وصلت معاي في الفكرة؟
1: ايه
0: يعني الفريق معذور ولا؟
1: كل ويكند قاعد ندش على نفس ال...
0: الاسبوع اللي طاف في اسبانيا امورك طيبة،
1: بس بعد عندنا
0: السباق الماضي طيب.
1: ايه بس شوف انت اليوم لما تقول لي التحديثات، بينت التحديثات ترى مو ما بينت، ولكن مجريات السباق انا هل قلت لك عقب
0: وين بينت؟
1: بينت في الكواليفاينج،
0: بينت مع بياستري،
1: بينت مع بياستري مع الاستراتيجية مالته.
0: اوكي حلو، خلي الاستراتيجية على
1: الاسبوع حلو،
0: بس بينت في السباق،
1: بينت في السباق
0: يعني
1: وبينت في الكواليفاينج
0: تقريبا
1: بينت في الكواليفاينج.
0: انا بوصل ان نورس كانت عنده مشكله في السياره،
1: نورس شيله من السباق، لا تحسبها في السباق. أيوة. خلينا على بياستري،
0: انت فهمت انه انا بوصل عن السباق
1: 100%
0: يعني اذا بنقيس التحديثات نقيس على بياستري،
1: على بياستري لاندو نورس مو موجود في السباق.
0: بياستري طلع ثالث في السباق،
1: بياستري
2: 14
0: لا لا,
1: لا, لا, لا.
0: بدا السباق
2: بدا الثالث
1: اي
2: نعم
0: ثالث بعد كان عنده مفروض افضل في الكواليفاينج، مفروض خلنا في السباق يعني طلع ثالث لو مو الخطا كان
1: بيخلص الرابع،
0: رابع ثالث حلوين
1: بيخلص رابع
0: يعني
1: اكون واقعي وياك انا انسان اليوم واقعي فارق مكان
0: حلو
2: نتيجه بيخلص... زين الرابع يعني سياره زين
1: بالعكس اذا لو خلص الرابع نتيجه زينه، غلطه البريكنج اللي صار، الاغلاق اللي صار
0: حلو.
1: هاي هني تاثر على يعني على مجريات
2: هاي قطة سائق.
0: ايوه عط الكاميرا مخرجنا محمد برا دقيقه
2: عطني
0: واحد
2: هذه قطة سائق.
0: انا ودي اقول
2: ابي انا بساعدك على فعل الخير
0: استاذنا محمد والله تجارب هو يفر بالكاميرات بتودي سيبك بيقول لك اوكي
1: احنا قلنا هاي غلطه سائق، ولكن نفس الوقت انت اليوم الفريق ترى فيه الحين مشاكل.
0: اوكي انا معاك، احنا نتكلم على السباق، انا معاك دقيقه
1: بس الابجريد اللي يبينهم في سي بانك اتوقع بيشتغلون صح.
0: قل لي دي المعلومه من قبل
1: في سي بانك انت قاعد احنا نتحكى عن
0: لا
1: انا بوك احنا بقول لك في سي بانك.
0: اوكي
1: انت حلبه سي بانك تخدمك في شنو؟ فيها خطوط سريعه. أيوة. وفيها الكورنرز البطيئه، انت اليوم الابجريدز اللي يبوهم يخدمون في الاثنين.
0: انا اللي ابي اواصله بس عشان انا ما ادافع عن فريق، بس ابي اوصل فكره. انا ما اختلف معك ولا اختلف من شوي مع ابو حمد
1: صح،
0: بس مجريات اللي تابع انا كنت ابي اوضحها في البدايه. ليش قلت لك عندي اشياء على يعني حرام بياسري ادى في السباق، ادى سباق لانه هو بذل جهد في الكواليفاينج، كان سباقه نوعا ما مع انه فيه يعني في مضايقات
1: سباق
0: من ماكس.
1: قلت لك سباقه كان جيد.
0: ايوه
1: ليش سيفتي كار الثانيه
0: يعني خلينا نقول ان سباق نورس في اذربيجان غلطه مو غلطته في السباق
1: وطلع،
0: وقبل السباق في مشاكل في السيارة
1: نتفق،
0: بس السايق كان حاضر
1: نتفق فيها.
0: بياستري سيارته كانت تمام التمام لكن ارتكب خطأ في السباق،
1: ليس افتكار ثاني عقبها
0: فمان الله.
1: فمان الله
0: اللي أقوله عن فراري من شوي وجهة نظري أنا، أن قاعدين يعدون العدة حق سيبنك، أنا أقول وجهة نظري الحين، ومكلارن نفس الشيء
1: صح أتفق مياك 1000%
0: وباية حق حق حق براء الحين لأن سيد توتو وولف
3: احنا عادينها من زمان.
1: انا برا
0: مايا
2: بينزلون تحديثه ما تحديث المحرك.
1: انا براويك شيء بعدين تحت الهواء، انا حاط لك 3 اسامي
0: حق
1: الفايزين في سباق البحرين
0: حلوين. كيمي انتونيلي بس برا ابي سريع بس عشان عندي سباق البحرين طيب. انا مشكله يعني ابيكم تركزون على الوقت، عندي بالضبط 20 دقيقه وعندي اذا كل ما كنت سريع معاي انا بوصل فكرتك. دع القياده let me lead the race الاستراتيجية عندي يعني
1: توتو وولف
0: تأكد اني راح اختم 9 ويعني قبل البرنامج بدقيقة عرفت شلون عشان المخرج. كيمي انتونيلي فقد الثقة في نفسه اي او لا ولماذا؟
3: لا ما فقد الثقة في نفسه، خطأ طبيعي تعرض له وكمل، وبالعكس حافظ على السيارة حافظ على سباقه، ولين انتهى السباق تكلم بكل صراحة وقال ان انا يعني كنت حذر بغض النظر عن الطريقة اللي قال فيها وصرح فيها التصريح، ولكن هو قال انه كان حذر وتوقع انه يعني خطأ بسيط وبيعوض ان شاء الله، فما راح يتأثر هالتأثر.
0: حلوين طيب احنا نتكلم على مستوى انه بدأ السباق 16 وختم 5، بالنسبة لك كمشجع لمرسيدس يرضيك؟
3: اكيد.
0: حلوين اللي انا بقول ابو حمد وخلك معاي ان المتابع المشاهد يعني يقرن سباق بسباق، يقرن كيمي انتونيلي قبل فتره يقول لك وصل
2: مونزا من 20
1: مونزا ليش اسمه
0: تقريبا 2019، شو تقول انت من باب انك متابع الفورمولا واحد يعني من فتره طويله؟
2: نعم كل حلبه لها خصائصها، هذه اول شيء. في حلبات سهل التجاوز فيها ابو سعيد، في حلبات ما نشوف فيها تجاوزات، الفرق دائما تشوف هاي من الاستراتيجيات عشان احنا

0: عارف ان سباق الفورمولا مو بس سياره، الفريق يعد انا في ذي السباق راح ادخل تحديثات، انا في ذي السباق راح ابدل محرك اخذ عقوبه. قرار استراتيجي من المرسيدس في مونزا خذوا عقوبه، ليش؟ لان عارفين ان محركهم قوي وانهم بكل بساطه راح يعملون تجاوزات. لذلك قرارات استراتيجيه مهمه في رياضه الفورمولا واحد، اهميتها مثل اهميه قوه السياره، مثل اهميه اداء الساقين. اذا ما عندك قرار استراتيجي انت راح تخسر الكثير وسعيد في الفورمولا.
1: انا اليوم بقول وجهه نظر المره الثانيه، انا اتوقع سباق اذربيجان بالنسبه حق مرسيدس، بالنسبه حق مرسيدس اللي صار مع كيمي انتونيلي ما كانت الخطه كذي، وبالنسبه حق مكلارن وفراري سباق ضح. وجهه نظر ضح، سباق ضحفي، مو ضحي نقاط ما نقاط،
0: لا تجيب تحديثات
1: في سباق، في تضحيه،
2: يجيب التحديثات اللي بتستفيد منها في سباق. هاي حق صوب مكلارن،
0: لا احنا ما يبي،
2: انتم ما يبتوا. ريد بول كشرت عن يابها في سباق فاتوقع
0: مرسيدس بيجيبون
2: سباق سي بانك، بيكون الاربعه الكبار فايت حلو، بيكون
1: حلوين. على طاري مستمعين الكرام ومشاهدينا الاعزاء، سباق جائزه البحرين الكبرى لطيران الخليج في ماليزيا على حلبة سي بانك الدولي، الحدث الاكبر التاريخي المميز في 2026 بشكل خاص وبشكل عام للرياضه الجميلة المميزة المليئة بالإنجازات في مملكة البحرين. آخر مستجدات سباق جائزة البحرين في سيبنج، نذكر المستمعين الكرام أن أيام السباق 2 3 4 أكتوبر من عام 2026. براء ملحم الصحفي من صحيفة الأيام، آخر المستجدات اللي أنت قريتها بشكل عام عن استضافتنا حق سباق جائزة البحرين في ماليزيا.
3: طبعا كل شيء جاهز، فريق البحرين ما قصر بكل كوادره، القائمين على الاتحاد البحريني لرياض السيارات، القائمين على الحلبة، على فريق البحرين كلهم ما قصروا، قدموا كل شيء. يمكن انا بتكلم من جانب شوي مختلف، متكلم اليوم عن هيئة السياحة والمعارض. فريق البحرين، فريق الحلبة، الاتحاد انقلوا السباق، ولكن هيئة اليوم السياحة والمعارض طبعا انقلوا روح البحرين لماليزيا. شفنا اليوم الاستعداداتهم، شفنا المجسمات، شفنا الأسواق اللي هناك، البارتيشنات، شفنا مجسم باب البحرين. فهم اليوم استطاعوا أنهم ينقلون روح البحرين، استطاعوا ينقلون هوى المنامة، استطاعوا ينقلون ليالي المحرق، كل هالفعاليات الجميلة اللي تمتاز فيها مملكة البحرين انقلوها لماليزيا، اللي يعرفون الناس، حق الناس تشوف مو بس سباق البحرين، ما تشوف انجاز البحرين بس في سباقه، ولكن تشوف ثقافة البحرين. اليوم احنا امام تحفة فنية خالصة راح يقدمونها هناك، تتميز بطابع وطني يحمل روح البحرين، يحمل ثقافة مملكة البحرين، يحمل جهد وتعب وتضحيات أبناء مملكة البحرين وفريق البحرين بشكل عام. إحنا اليوم هيئة السياحة والمعارض، الأستاذة سارة أبو حجي، جهودهم جبارة، وناطرين نحن نشوف شلون بتكون الصورة النهائية لهالحدث الكبير اللي راح يكون خارج الحلبة. فراح نشوف اليوم روح البحرين وشكل البحرين موجودة في ماليزيا.
1: أحمد البن علي
0: أبو سعيد، طبعاً اكتمل الوصول تقريباً أكثر من 500 عضو من الاتحاد البحريني للسيارات وفريق المارشلز البحريني إلى كوالالمبور. شفناهم يعني من رحلاتهم وتنظيمهم ما شاء الله، وأيضاً الاجتماعات اللي قاعدين يعقدونها تنظيمية بينهم بين بعض. ايضا شفنا وفد من وزاره الداخليه متواجد في ماليزيا، وفي هناك اجتماعات على مستويات عاليه بين الوفد الامني وايضا حلبة البحرين الدوليه مع الوفود او مع الفرق الامنيه في ماليزيا، اجتماعات مكثفه. خلاص الحدث تقريبا احنا ذاك الاسبوع احنا في الحلقه قلنا 90%، الحين اتوقع خلاص باذن الله 100%. ماليزيا بطابع بحريني مثل ما قال هناك هوا البحرين، إن شاء الله في كوالالمبور
1: بإذن الله تعالى. قاسم خنجي،
2: شفنا طبعا زيارة السفير، سفير مملكة البحرين في ماليزيا.

0: دكتور وليد المانع زار فريق المارشلز عقب ما اكتمل وصولهم ونقل لهم التحايا وطبعا وبارك لهم الوصول والتوفيق لهم ان شاء الله في هالسباق وتمثيل مملكة البحرين في سباق مملكة البحرين في ماليزيا. ومثل ما قالوا الاخوان نقل طابع البحرين وليالي المحرق وهوى المنامة والشباب، يعني قاعد نشوف فريق المارشلز شغالين هناك اليوم في السوشيال ميديا، بعد تشوفهم نزلوا في مثل ما يقولون الميدان ونزلوا الحلبة وسووا البراكتس مالهم واستعداداتهم 100%. فريق مستعد، فريق المارشز مستعد، فريق حلبة البحرين مستعد، الجمهور مستعد لمتعة جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، ونوعدهم أو يوعدونهم الشباب أن راح تكون نسخة استثنائية ممتعة يستمتعون فيها وإحنا بنستمتع فيها بتواجدنا.
1: مستعد أنت بعد؟
2: أنا مستعد إن شاء الله. أنا مستعد. سوري حق التوقعات ما لا والله بايكم فيها 3 دقائق. كنا نسولف مساع احنا جالسين في المجلس، طبعا الاسرار اللي تنقال راح تنقال هنا يعني لا كل شيء، يعني كنا نسولف عن السباق، نسولف عن
0: لازم فار
2: فار هناك، كنا نسولف عن ارقام 95 100 مساعة، بس ذكروني فيها.
3: نتكلم عن التذاكر،
1: التذاكر نتكلم عن تذاكر ابو سعيد
3: اكثر من خمس، يعني لاول امس كانوا تقريبا اكثر من 85 او من 80 ل 85 الف تذكره انباعت. ويمكن
1: الطاقه الاستيعابية
3: عندك اكيد
1: تقريبا 100 الف للحلبه ابو سعيد، طاقة حلبة سي بانك تقريبا بصير سولد اوت، غالبا بصير سولد اوت هناك توقع نصير سولد
3: اوت. وهالشيء يدل على الاقبال الكبير اليوم من الجماهير، سواء في ماليزيا من الجماهير العالمية في اسيا بالذات على جائزة البحرين.
0: وانا قاعد اشوف في السوشيال ميديا، ما قاطع كله بالخير يا هوي، قاعد اشوف في السوشيال ميديا الجمهور الماليزي اليوم قاعد ينقل لك، يعني انت من عقب تقريبا 10 سنوات او 9 سنوات يرجع السباق في ماليزيا، الجمهور الماليزي ترى مستعد ومستمتع، ونشوف في السوشيال ميديا شلون قاعد يصورون وخلاص مستعدين. فأتوقع راح يكون سولد اوت سباق البحرين ان شاء الله في ماليزيا،
2: ما بقى شيء. وهو اتوقع
0: هو ردي سولد اوت، يمكن
2: اتوقع يمكن هذا الاعلان قبل 3 ايام،
1: قبل يومين تقريبا 3 ايام، فاتوقع انه راح يصير سولد.
2: نتكلم على السبت، اليوم على السبت نتكلم احنا اليوم الاثنين، ونقول حق المستمعين ان والمشاهدين حلقاتنا الاثنين لكن تنعاد على القناة الرياضية وأيضا القناة الأولى في أوقات مختلفة، بس من باب التذكير عشان تربط المعلومة في وقت ما قيلت. طيب على السريع أبو حمد، تأذن لي؟
1: تفضل.
2: زاد فضلك بس هالمرة يعني عشان الرابع بس. يعني إخواني أحمد البن علي، براء ملحم، وقاسم خنجي اذكروا بعض من مشاهد فريق البحرين وماذا يقدم من اعتزاز وافتخار بكونه بحريني ينظم سباق بحريني في ماليزيا. هذه واحد. اثنين، بس ابي اتذكر مجموعة من الاشخاص، لان انا بعد ايضا شفت في منصات التواصل الاجتماعي، اولا جزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان للسيد عبد العزيز او للسيد عبد العزيز عبد الله الذوادي، مدير عام لاتحاد البحرين للسيارات، شكرا على ما تقدم، شكرا على دعم اللامحدود ايضا للفريق المصاحب من خلال مجموعه من الاخبار اللي توصلنا. ايضا شكرا حق الاستاذ محمد الجودر، منسق وسكرتير السباق، شكرا على جهودك ويعطيك الصحه والعافيه والمتابعه الحثيثه المستمره. شكر وتمنيات للاخ العزيز الاستاذ فايز رمزي فايز، مدير سباق البحرين في سيمان، هو الذي سيدير هذا السباق الكبير والحدث التاريخي في سيبانك. أتمنى لك الخير والتوفيق، وبإذن الله تعالى يكون سباق موفق بقيادتك كما عهدناك دائما وأبدا. الشكر حق أخونا أيضا أحمد الدوسري، أيضا من عضو الاتحاد البحرين للسيارات وأيضا من فريق المارسل، شكرا أحمد الدوسري على المعلومات اللي تقدمها لفريق البحرين، وايضا من باب انك تعطي اخر المستجدات. طبعا هو يقدم لنا معلومات عامه يعني تنشر في الصحف، عشان بس لا احد يقول لي يسرب لنا اخبار احمد الدوسري برا طيبه، ماذا يقدم؟ يعني ينقل لنا الاخبار العالميه، ايش قالوا عن سباق البحرين في سيبانك، لانه ما شاء الله عليه متابع. عشان بس ما أنسى الشكر والتقدير والعرفان أيضا حق أخونا وحبيبنا بشارة عبدو الرئيس التنفيذي للخدمات

0: المؤسسية في حلبة البحرين الدولية. أبو حمد شفناه في لقاءات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي. أبو حمد كان ولا يزال وسيبقى الشخص اللي دائما وأبدا يقدم جهود فريق البحرين على جهوده، ومؤمن أنه هو جزء من فريق البحرين، ولكن دائما في حديثه فريق البحرين وفريق البحرين كما عهدناك دائما وأبدا يا أبو حمد. وشكرا على المعلومات اللي تقدمها، وشكرا على أيضا المستجدات اللي توصلنا من سي بنك ومن حلبة سي بنك إلى البحرين. الشكر أيضا حق الأخ جاسم البردولي مدير العلاقات العامة والإعلام، ما قصرت يا أبو محمود، وأبو محمود يتواصل معنا دائما وناخذ منه أيضا معلومات متعلقة بهذا الحدث من جانب حلبة البحرين الدولية. شفنا على منصات التواصل الاجتماعي لقاء حق الأخت سارة الهاشمي المسؤول أو مسؤول الإعلام الوطني في حلبة البحرين الدولية، وتتكلم عن جهودهم وجهود المركز الإعلامي هناك. أخيرا وليس آخرا الشكر حق زميلنا في المهنة الأخ فاضل منسي من صحيفة أخبار الخليج، شكرا على ما تقدم من جهود، ما نسيناك يا فاضل، لأن احنا أيضا نستسقي منك معلومات، والشيء بالشيء يذكر. اليوم احنا كلنا في منظومة عمل واحدة نمثل الإعلام البحريني. شكرا على ما تقدم في نقل صورة فريق البحرين من حلبة سي بنك الدولية.
1: بس إذا تسمح لي بثواني
0: سم
1: فاضل زميل، أقول متألق دائما وأبهرتنا في اللقاءات اللي قاعدة تصير هناك واللي قاعد تسويها، ويعطيك الصحة والعافية.
0: بس يستاهل والله، يستاهل أخونا فاضل. توقعات
2: نقول
0: لحظة مستعيل أنت تب البداية؟ إذا إذا إذا إذا تبي البداية راح يكون هناك سابق سابق حق الجائزة.
2: لا يلا البداية
0: البداية سابق
2: ما في مشكلة،
0: الجائزة توصل لك وانت في ماليزيا سابق هذه إذا أنت أول واحد.
2: زين إن شاء الله.
0: أكيد
2: أكيد
0: جاهز
2: بإذن الله.
0: تفضل كاميرتك يا أبو حمد.
2: الفائز بسباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد في ماليزيا، المركز الأول لاندو نورس، المركز الثاني ماكس فيرستابن، المركز الثالث كيمي أنتونيلي.
0: كيمي أنتونيلي. قل لي يا قاسم تقاشي من بعض.
3: شوف قلت لك هم صارحان المساعة دي.
0: حلوي يلا نبدي معاك. سلمك الله وسامو تفضل كيمارتك.
3: الفائز بجائزة مملكة البحرين أو سباق البحرين الدولي في سي بانج، المركز الأول لاندو نورس، المركز الثاني أوسكار بياستري، المركز الثالث كيمي أنتونيلي.
0: براء
1: اكيد الفائز بجائزه او بسباق جائزه البحرين الكبرى الفورمولا 1 الاستثنائيه في ماليزيا، بالمركز الاول راح يكون راسل، في المركز الثاني كيمي أنتونيلي، والمركز الثالث ماكس فيرستابن.
0: انا اطلب بس من اخي وصديقي ابراهيم تلفات مخرجنا الاذاعي، اذا ما عليك امر ابو فهد تكتب لنا الرابع يوسف الدوسري، محمد الدوسري، ابراهيم تلفات، سامي، دانا، محمد، ابراهيم، طرش لي خلاه اوثقها، طرش لي. ما يتوقعون
3: زين انت المفروض تصرح
2: ابو فهد، قول له هو المفروض
3: هالاسبوع لازم تصرح،
2: لازم تصرح.
0: اصرح
3: هالاسبوع
2: لازم تتوقع. وين كمارتك؟
0: انا ودي انا شخصيا ودي المناصه من باب البحرين المجسم اللي شفناه في تغطيه
2: كمارتك
3: والجمله المعتاده وتصريحك.
0: شفت يا ابو ابراهيم، شفت الرابع شو يسوون وانا اخوك؟ طبعا مخرجنا محمد ابراهيم. انا بس بقول شغله، بقول لكم التوقعات، بس بقول شغله. اللي شفناه في منصات التواصل الاجتماعي عن القريه المقامه في المنطقه الترفيهيه المصاحبه لسباق جائزه البحرين الكبرى راح تكون قريه بهويه مملكه البحرين تاريخيا من خلال اللي شفناه باب البحرين، ايضا من باب او هويه مملكه البحرين على مستوى وناحية الضيافة، هل الطيب والكرم والجود من أول معروفين هل البحرين، إن كنا عن تواجدنا ولماتنا ويمعتنا في المحافل محلية والدولية، هذه عوايدنا نتيمع دائما، أمر على قاسم، أمر على أبو حمد، نروح حق براء، نروح ميلس أبو فهد، نطلع نروح نتعشى نقعد، عندنا اليوم فعالية معينة في البحرين حضرها كلنا. فاليوم هل البحرين متواجدين already موجودين الحين حاليا في ماليزيا تحديدا، هذا أتكلم عن أيضا طابع قيمنا عاداتنا التسامح السلام، هذه القيم مرسومة

0: على ويوهنا وتنعكس في تصرفاتنا. أخيرا وليس آخرا، هناك العديد من القيم أبا أتكلم سياحيا. لما أنت تنقل تجربة من تجارب الإبداع والإمتاع على مستوى السياحة متمثلة بإبداع هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وتنقل للإخوان المتواجدين في ماليزيا، إخواننا وربعنا هل ماليزيا، احنا بيننا وبينكم سباق البحرين، ولكن اللي يجمعنا شيء أكبر. اللي يجمعنا اليوم احنا كدول تجمعهم الرياضة، الثقافة، السياحة. هذا اللي يجمع الروابط، أو هذه اللي تقوي الروابط بين الشعوب، وهذه فكرة من أفكار أيضا هيئة البحرين للسياحة والمعارض عندما تقدم النموذج الأمثل والناجح للسياحة عن مملكة البحرين في ماليزيا. سنة بس هاي الرسالة اللي بقولها على السريع.
1: بقول لك يعني أبو سعيد، لما شفنا احنا اليوم البوست أو شفنا في السوشيال ميديا لما نزل الفيديو، شفنا ردة فعل الجمهور البحريني اللي هو في البحرين اللي كان يبي يشوف شنو بيكون موجود في الحلبة. فتشوف الفيدباكس كله بوزيتيف، الكل مستانس من الفكرة. انت وديت باب البحرين بكبرة تقريبا، وديته هناك بشاشات عارض راح تكون فيها. فالفكرة جميلة، والحلو فيها ترى يعني لازم نذكرها شيء، ترى فريق بحريني هو اللي اشتغل على
2: تصميم
1: وهاي السيتاب اللي قاعد يصير، والشغلة اللي قاعد يصير في سي بانج من تمزف هاي باب البحرين والأشياء اللي قاعدة تصير داخل، والفريق البحريني اللي راح يروح يمثل البحرين هناك. في يعني مثل ما شفنا في الصحف اللي راح يكون الحرف اليدوية، وراح ننقل البحرين لسي بانج حق الجمهور يشوف البحرين شلون، يشوف الشعب البحريني، يشوف طيبة البحرينيين، يشوف تراث البحرين، وننقله ونيبل نودي لهم لسي بانج. هاي بروحه يا اخي لما شفناه شيء يثلج الصدر، شيء حلو.
0: صحيح.
1: يعني انا الحين اقول لك انا بأوصل هناك بصور المكان، بروح اشوف المكان.
2: انا ما باخر في المدرجات انا، بس
0: طيب
2: باقعد في المقر.
0: في طلب من اخوان ديارس، ما راح اقول الاسم، بقول باسم طاقم. انا شفت صوره جدا جميله موجوده لتنظيم من القائمين على القريه الموجوده في حلبة سيبنك. انا سويت كابتشر حق صوره، طبعا اللي اشتغلوا على الترتيب كامل اخواننا وربعنا اهل البحرين. ما أدري إذا تبين السيارة، مخرجنا محمد إبراهيم ما أدري إذا تبين. هذه صورة من الصور الموجودة، سيارة من سيارات الفورمولا خلف باب البحرين. هذه الصورة في سيبنج، ما أدري إذا تبين في الكاميرا، إذا تبين، إذا ما تبين الأمور طيبة، بس إن هذه شيء ارتجالي وعفوي. في طلب من أرفع على الإضاءة. أوكي، أرفع الإضاءة. انزين ارفع الإضاءة، ممتاز. بس عندنا طلب من القائمين على برنامج الدي ار اس من الاخوان في حلبة البحرين الدولية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، اذا كان بالامكان ان تكون هذه السيارة عندنا في وزارة الاعلام، نحتفل بهذا الانجاز التاريخي ان كان بالامكان، وان كان بالامكان احنا نصورها وتكون موجودة في حلبة البحرين الدولية هذه السيارة.
2: ما يقصرون
0: ان شاء الله. هذا طلب خاص الى الاستاذ بشارة عبدو، الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسيه. تتواجد هذه السياره في حلبة سيبنج خلفها باب البحرين، اذا كان بالامكان بعد السباق ان تتواجد هذه السياره في وزاره الاعلام تخليدا لهذا الانجاز، وان كان بالامكان ايضا يعني مر عليها حلبة البحرين الدوليه اذا بتروح الحلبة. حلو، شكرا لكم. مر طيب بنت التليفون قاعد اشوفه في اللايف. يلا الله يسامحني ما بينت الصراحه حق بشاره. انا اخوكم محدثكم يونس العيد بمعيه المخرج الاذاعي ابراهيم تلفت والمخرج التلفزيوني محمد ابراهيم. تقبلوا تحيات المحللين احمد البن علي، قاسم خنجي، براء ملحم، في امان الله.
3: اخر اخبار الفورمولا 1 وتحليل السباقات والمنجزين في مجال رياضة السيارات. The DRS now is open.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: بحرين أف أم على هوا.
2: أبغى أقول إن جيت حطيتني يا زين يلا ولع.

0: بقتشي على بال.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، ابل ميوزك، انغامي وسبوتيفاي. انتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتار.
1: انجرح قلبك عتاب.
0: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان بي، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان بي على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا بها الناس والبحرين.

0: قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها، عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: في الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.